0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لا نتكلموا لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدو نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 سبتمبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا

0: جحيم الضياع.
1: لولاك يا أمي.
0: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات،
1: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
0: ساعد في الإخراج حميد زيان،
1: إخراج محمد أحمد البصري،
0: الحلقة 19.
2: ومال هي لمشيت؟ علاه ماشي خطيبي؟
3: وراه كان خطيبك قبل ما يدخل الحبس، أما ملي يدخل ليه أمك وباك نساوه وضربوها ليه بنكرة. وإلا مشاو تسمعوك كتهضري عليه ولا بغا تمشي تشوفيه غادي يديروا لك شي فضيحة هنايا.
2: أنا ما كيهمنيش كلامهم ولا حتى رأيهم فيه، أنا عطيت الكلمة العلال ولازم ما نوفاها. دابا مسكين كون راه كيتسنى غير اللي يطلع عليه ولا حتى اللي يسول عليه.
3: فكرتيني، ديري واحد الحاجة باش تعرفي بعدا غير خبارو.
2: شنو هي هاد الحاجة؟
3: شوفي التليفون ديالو عند شي صاحبو واتصلي به.
2: اش كتقولي؟ راه هو في الحبس ماشي في شركة.
3: وراه عارفة، ولكن راه سمعت باللي سمحوا للحباسة يكون عندهم تليفون باش يتصلوا بعائلاتهم.
2: ياه، وحتى هادي مزيانة، ولكن شكون هاد صاحبو اللي غادي يعطيني الرقم ديالو؟
3: وسيري لدارو وسولي تقدري تلقاي شي حد، ولا عرفتي اش غديري سيري عند ولد خالته هو راه يكون عنده.
2: لا لا، ولد خالته حكم عليه المرأة، ما كتخليهش يتصل بعلال ملي يدخل الحبس.
3: وما نعرف اختي.
4: سعيد سعيد.
5: سمير،
4: اشنو هاد الحاجه سعيد؟ مالك حوايجكم مسخين ومقطعين؟ شنو هاديك الميكا اللي هز في يدي؟
5: انا خويا سمير هربت من دارنا.
4: هربتي؟ وعلاش؟
5: بجري على امي وتزوج وحده اخرى، ملي جات للدار ولات تضربني وتحقر عليا وانا نهرب ليهم.
4: هي وليتي شمكار دابا؟
5: الله ما تشمكير ولا الحقير.
4: وفين كتبات؟ واش كتاكل؟
5: كل ليله وفين تنبات، مره تحت الشجار، مره حدا الحوانات، مره في الغابات، وبعض المرات في الطور ديال الزبل الكبار، وتناكل لا جاب الله.
4: وهذيك الميكا اللي عز في يدك اش فيها؟
5: هذه الدواخه تنشم باش نغيب على الوجود وننسى راسي وننسى بلي انا كاع عايش.
4: الله الا بقيتي فيا خويا.
5: بالعكس اخي سمير، دابا انا بخير، تنبات فين بغيت وتناكل اللي لقيت في الطور ديال الزبل.
4: علاش ما طلبتيش شي صدقه باش تاكل؟
5: الناس فاقوا وعاقوا ولاو عارفين باللي لا يدي ولا رجلي ما مقطوعين. وعاد زيد بنادم الناس ما بقات فيه رحمه، اللي قلت ليه يعطيني صدقه تيقول لي سير تخدم، واللي بغى يعطيك تيشري لك خبزه والرايب. وانت خي سامر كي داير مع القرايه؟
4: انا خويا هذيك القرايه ما بقاتش بغا تدخل ليا لراسي.
5: عندك خي سامر دير بحالي، شوف انا كي خرجت من المدرسه وليت ضايع في الزناقي.
4: ولكن انت مرض بك اللي جرات عليك من الدار.
5: ايه جرات عليا من الدار، ولكن القرايه جرات عليا منها غير الزياغه.
4: عندك شي قارو؟
5: لا ما عنديش. علاش انت باقي تتكمي؟
4: مره كندير ديك الواحد ملي كيكون طالع ليا الدم.
5: بلاتي نمشي نطلب لك شي حد.
4: اخر خليك انا غادي نطلب شي درهم ولا جوج باش نمشيو نشريو القارو ونجلس انا وياك نشواو.
5: ياه فكرتيني، توحشتني الجلسه معاك. سير اخي سير عند ديك المره اللي دايزه، راه باين لي عليها مرفحه.
6: امون المطور دابا يحبس دابا يدور، امون المطور دابا يحبس دابا يدور.
3: عافاك سيدي، كاين سي عزيز.
6: سي عزيز؟ لا ما كاينش هنا، مسافر.
3: فين مسافر؟
6: وما نعرف، انا عساس ديال هاد فينا، اش دخلني في الامور اللي بعيده عليا.
3: الله يا ربي، فين غادي نلقاه؟
6: ايه يا نطيف، كل نهار كنشوف وجه جديد. انا بغيت غير نعرف واش هاد البنات ما عندهم والدين يربيهم. شو دابا هادي ما عندها حتى 16 ولاصقه في السيد. اي طمعو ما يدير، وبالحق حتى هاد المعلم ديالي امي مزيانش. وانا ماني هيك يخلصني مزيان. ايوا تخون سوق ناسك حسن الحسن.
2: ساميه اش اخبارك؟
3: الحمد لله اختي نوال.
2: زيدي دخلي.
3: لا مزروبه، غير بغيتك عفاك تقولي لي على عزيز فين نلقاه.
2: علاش ياك لاباس؟
3: لا والو، غير بغيتو فشي غرض.
2: مشيتي للفيلا ديالو؟
3: مشيت والعساس قال لي راه مسافر.
2: يمكن مسافر نيت.
3: لا لا لا ما مسافرش، لحقاش البارح في الصباح بان لي دايز في الطوموبيل هو وشي حد.
2: عرفتي الا ما كانش مسافر غادي يكون في مقهى الغروب.
3: مقهى الغروب؟ وفين كاين هاد القهوه اختي؟
2: هادي كاينه حدا البحر وكيجلس فيها هو والناس اللي كيتعامل معاهم.
3: شكرا اختي بسلامه.
2: ولكن ما قلتيش ليا علاش مزروبه وباغيه تشوفيه؟
3: لا لا غير شي حاجه بغيتو يعاوني فيها. يلا بسلامه اختي.
2: بسلامه. واقي ليلى كان عقلي ينفعني القضيه فيها. ان يلا يا بنيتي ساميه جربي داكشي اللي جربته انا قبل منك. ما نعرف واش غاديه تقدري تعتقي راسك ولا غاديه تغرقي بمره وحده بحالي.

0: اسمح لي اخي نسولك.
1: اي اختي سولي.
0: هذه دار علال؟
1: اي هذه علاش؟
0: لا غير شفتك واقف بابها وبغيت نسولك واش انت صاحبه.
1: لا اختي انا ما صاحب حد، انا غير كنت دايز من هنا بسلامه.
0: ما تخافش انا راه ماشي من البوليس.
1: ومنين انت؟
0: انا راه خطيبت علال.
1: خطيبته؟ بلاتي زريقه
2: الو.
1: اش
2: داك الشيء لامس؟
1: كتعرف هاد البنت؟
2: صباح الخير اختي الهام، هادي راه خطيبت علال صاحبي.
1: سمحي لي خلعتيني اختي، يسحب لي مصيفطينك البوليس تجسي علينا ولا شي حاجه.
2: اش حب الخاطر اختي الهام؟
0: لا غير بغيت النمره ديال التليفون د علال الا كان عنده شي تليفون.
2: هي الاولى. انا راه اتصل اسمك انا.
3: الو انا علال، شكون اللي كيهضر؟ الهام اش خبارك؟ الحمد لله كل شي بخير، والله الا توحشتك بزاف. معليش يا اختي الهام، عارف اللي كاين يا ودي الله يهديك، وغير هاد المكالمه راها كتسوى الدنيا وما فيها. ربي يخليك اختي الهام. بالعكس انا راه ديما كنفكر فيك. عارف اختي عارف، ايوا تهلاي ليا فراسك. واخا اي واخا، بارك الله فيك، بالسلامه. الله
4: عقيل هذه الخطيبه اللي اتصلت.
3: والله الا هي اللي اتصلت. الله يا ربي، ودابا حد تفاجات عليا.
4: وعاد بان على وجهك النور اخي علال.
3: يا سيدي اللي خطينا حب وغرام.
5: عزيز انا حامله.
6: شنو؟ اش كتقولي؟ واش انت متاكده؟
5: معلوم متاكده. دابا راه خاصنا نتزوجوا دغيا قبل ما نتفضح مع دارنا.
6: نتزوج؟ ولكن سامي انتي باقي ما دايزاش في الكاغيط.
5: غير اجي بعدا لدارنا ونديروا الخطوبه والعرس حتى من بعد.
6: اش كتقولي؟ اش كتقولي؟ واش تسحبلك الزواج ساهل؟ الزواج يا مولات الخير راه خصو ما هي وما لونها.
5: اسيدي انا ما باغيه والو من عندك غير ندير الحلال قدام الناس باش يعرفوا راه حنا مجوجين، باش الا بان هادشي اللي في كرشي يعرفوا ديالك.
6: ديالي؟ عرفتي يا سميه، غادي تمشي تعيدي حتى نتزوج ونولدوا على خاطرنا.
5: اويلي ما يمكنش نعيدو، انا باقا صغيره.
6: لانك باقيه صغيره خاصك تعيدي، ولكن شي وحده عندها ولد وهي مازال ما كملت حتى 16 سنه.
5: ولكن انا ما يمكنش نفرط في ولدي ونقتل روحي طالي الله.
6: الا ما بغيتيش تحيديه سيري دبري راسك.
5: ياك عزيز ياك، فين الحب اللي كنتي كتقول لي؟ فين الوعد ديالك؟ فين الوعد اللي كنتي كتعطيني؟ دابا من اللي حملت منك وليتي باغي تهرب ياك؟ هو هذا
6: مشكلة هادي. لا انا باقي عند وعدي، انما تحيدي يا سميه.
5: ولكن اخويا عزيز انت تبغي نقتل ولدنا.
6: ماشي انت الاولى، ماشي انت الاولى ولا الاخر، شحال من وحده كطيح في نادي. وزيدون انا كل ما كنتش كنبغيك ما نعمرش معاك هاد السوق بمره.
5: حرام عليك اخويا عزيز، حرام عليك دير لي بحال هكذا، حرام عليك.
6: صافي صافي صافي صافي يا سميه صافي، ثقي بيا باللي كنبغيك وما ناوي معاك غير الخير. ولكن الولاد انا ما قد عليهم، ما قد على صداعهم من دابا. يلا سميه ثقي بيا، يلا تعملي كورتاج ونكمل حياتنا مبرعين مفركسين مرتاحين يا سميه.
7: السلام على الله خديجة.
8: الله يسلمك.
7: ايوا كي دايره مع شي خدمه ياك؟ ما كاينه تماره بزاف.
8: ما كاينه غير تماره وشقاع الجهد.
7: الله يكون في عونك اختي. قولي لي باقي ما خلصوك شي هاد الناس في الشهر؟
8: مازال، علاش كتسول؟
7: لا والو، غير وسيري سيري بعدا بتلي حويجاتك، راكي ضاهره عيانه مسكينه. سيري.
8: ايوا قول لي انت بعدا، شفتك نسيتي راسك؟
7: لا لا، ما انا ما نسيش راسي، متهلي فيه كما يجب، واخا خاطي يعني نسيا كانت الله في راسي.
8: ايوا شفتك تسحليتي هاد الجلسه، علاه زعما ما غاديش تخرج تقلب على خدمه ولا لقيتيها من الجنات والناس؟
7: ايوا راكي عارفه الخدمه ما كايناش بالحق، ساعه ساعه دابا نكبر ونخرج ندير شي طليله هكا في المصانع.
8: اش غادي نقول لك، الله ينعلبو الزمان اللي دارها. مساء الخير عليكم
9: ماما. السلامه.
8: الله يسلمك. وانت يا ساميه، مالك ناعسه وجهك صفر؟
10: لا والو، غير عيانه شويه.
8: ياك لاباس، اش كيضرك بنيت؟
10: ولا امي، غير راسي دارني، خديت كينه قبيله ودابا شويه.
8: ولكن شفت وجهك مسكوف من الدم.
9: داكشي اللي قلت ليها ماما،
8: عندك تكوني كليتي شي حاجه خايبه؟
10: لا لا امي، ما كضرنيش المعده.
8: ويلا كنتي مريضه بزاف، يلاه تمشي معايا نديك المستعجلات.
10: ولا لا، صافي صافي امي، غدرا نولي بخير.
8: تعشيت ولا مازال؟
9: صافي تعشينا كلنا، وخويا سمير راه ناس.
8: الله يا وليدي، الله يا وليدي، سمير مسكين ولا غير بوحدو في هذا العالم، عم الله واش كتهلاو فيه ولا لا؟
9: ويلا ماما، راه مهلين فيه بزاف، على هو ماشي خونا الصغير.
8: الله يرضى عليكم ابناتي، تصبحوا على خير.
9: تصبحي على خير ماما.
11: علان ماك، علان شنو ماك، اش وقع لك؟ هاك هاك شرب، شرب هاك الماك، زيد زيد شرب شرب. علان شنو؟ علان اساس
12: عمركم كتغوتوا اش كاين؟
11: علان علان ما عطاش، شنو وقع له؟ زيد دخل.
12: راه شفتو طيح ماله، اش وقع ليه؟
11: علان ما بقيتي كحبتي كوب حتى جاف وطاح.
13: ايوا صافي، عاوتاني انت شنو بغيتي؟
10: بغيت عزيز.
13: وحنا قلنا لك ما كاينش مسافر.
10: شوف كاع ما تكذب عليا، من الصباح وانا واقفه لهي عساسه عليه، وعاد شتو دخل بالطوموبيل.
13: انا نيح عنيك، راه السي عزيز قال لي الا جيتي ما نخليكش تدخلي، فهمتي بالعربيه؟
10: هكاك ياكلني الحم وين يعدم. واخا واك واك عباد الله، واك واك عباد الله، عتقوني.
13: شوكتي غتجمعنينا الناس؟ شوكتي
10: يخرج يخرج ليا نتفاهم معاه، ولا نجمع عليه عباد الله نفضحو هنايا.
12: اش داك الشيء داك الحساس؟ مالك ملوض على الفوضى نتا وهاديك خيتي؟
13: ورا سيدي هادي بغات تدخل صح هادي، ومني ما خليتهاش بدات كتغوت.
10: خرج ليا لهنا عزيز، خرج.
6: ساميه؟
10: ايه ساميه، ساميه اللي باغي ترميها بعد ما ضحكتي عليها.
6: شوفي يا بنت الناس، غادي تمشي فحالك ولا راه غادي نعيط للبوليس يجي يوديك فين تربي.
10: ايه البوليس، انا نيت بغيت البوليس يجيو باش نعاود ليهم على داكشي اللي درتي فيا الغدار.
6: اش درت لك؟ اش درت لك؟ وفين كنعرفك كاع؟ شوفي راه الا جاوا البوليس غادي نقول لهم راكي دايعه في الزناقي، ونجيب 10 ديال الشهود يشهدوا فيك باللي كيعرفك كل واحد فيهم، وانت ديك الساعه اختاري فيهم اللي تبغي.
10: ياك الغدار، ياك الغدار، درتي فيا ما بغيتي وغادي تلوح ندامه. ياك الغدار.
6: أنا شريتك الفلوس، أنت اللي عجبتك الركبة في الطنوبيلة المخيرة، والجلوس في القهاوي ديال الهاي هاي، والدخول لفيلة الأنيقة،

انتي اللي بغيتي تعلقي فين تفلقي، وانا وفرت لك كل شيء، كل حاجه كنتي كتمنيها وكتبغيها، ودابا صافي. عييت ومليت، كرهتك. سيري شوفي لك شي شمكه اللي قبل عليك، سمعتي؟ انسيني انسيني يا بنت الناس، انسيني.

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، أنور الجندي، رشيد الحراق، ماريا صادق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، إيمان الرغاي، الحسين الحايل وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدمة.

0: newsnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. في عالم تتسارع فيه الأصوات وتتزاحم فيه الرسائل، يبقى الوفاء عملة نادرة، وأنتم مستمعين الأوفياء الأفاضل أحد أجمل تجلياته. بمتابعتكم الدائمة وبتفاعلكم الصادق لا تكتفون بالإصغاء فقط، بل تسهمون في صناعة هذا المحتوى وتمنحونه روحا تنبض بالحياة. أنتم شركاء الحكاية وركنها الأصيل، وبكم يكتمل المعنى ويستمر العطاء. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا في موعد جديد متجدد.

0: نجدد فيه اللقاء ونواصل معا رحلة الكلمة الهادفة والإحساس المشترك. نلج المحراب اللغوي لهذه الحلقة بالفرق بين التصريع بالصاد والترصيع في اللغة العربية، وفق ما كتب للبرنامج المستمع الكريم وليد الشافي من تطوان، يقول: التصريع والترصيع مصطلحان بلاغيان في اللغة العربية، فالتصريع هو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة، كما في قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هنا كلمة العزائم والمكارم متفقتان في القافية مع باقي القصيدة، وهناك الترصيع ويعني اتفاق جملتين أو أكثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في الحرف الأخير، مثل: إن بعد المطر صحوا وإن بعد الكدر صفوا. هذا يضيف جمالا وتناسقا للكلام. وتوصل البرنامج من المستمع الكريم أم شوايل البلعمشي من أطار بموريتانيا بمساهمة تضمنت المعلومات اللغوية التالية: طبعا تهم التصويبات اللغوية، ومنها: لا تقل الشريعة السمحاء، بل قل الشريعة السمحة، لأن أفعل مؤنثها فعلاء أبيض وبيضاء، وفعل مؤنثها فعل سمح وسمحة. وأضافت تقول: لا تقل كلما قل المعروض من السلع كلما ارتفع ثمنها، وقل كلما قل المعروض من السلع ارتفع ثمنها. فاللغة العربية تميل إلى الاقتصاد في أدواتها، وما أدته الأولى لا حاجة لإعادته. وختمت المستمع الكريم تصحيحاتها وتصويباتها اللغوية بقولها: لا تقل إذا ظهر السبب بطل العجب بضم الطاء، وقل إذا ظهر السبب بطل العجب بفتح الطاء. جاء في مختار الصحاح الصفحة 36: وقد بطل الشيء من باب دخل. وقال عن بطل مختار الصحاح الصفحة 36: وقد بطل الرجل من باب سهل وظرف، أي صار شعاعا. ومن إقليم شتوكا إيتباها توصل البرنامج من صاحب مشروع حلم الأستاذ إبراهيم جنى، الذي يعتبر مبادرة رائدة في صلة الرحم بين الأساتذة وتلاميذهم القدامى، تواصلا وتوثيقا مؤرشبا. أستاذ اللغة العربية مربي الأجيال إبراهيم جنى توصل البرنامج بتسجيل صوتي، طبعا يتضمن القصيدة الرائعة لشاعر التفاؤل اللبناني، قصيدة ومقطع مطلعها كن جميلا ترى الوجود جميلة، أبدعه شاعر التفاؤل إيليا أبو ماضي. فلنستمع للقراءة الشعرية والشاعرة للأستاذ إبراهيم جنى للمقطع الشعري كن جميلا ترى الوجود جميلا.
1: كن جميلا للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يئوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلا، ويرى الشوك في الورود وأعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا. فتمتع بالصفو ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا، وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطولا، وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة. كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الليل لا يبالي الكبولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: أما اللحظة مستمعتنا مستمعينا، نصغي للتسجيل الصوتي الذي بعث به مشكورا الأستاذ محمد سجدي، فلنستمع سويا.
2: مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة أن أشارككم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة، لآخذكم في جولة ممتعة في رحاب لغتنا العربية. ويرتبط برنامج هذا اليوم من روائع حول روائع الأمثال العربية. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم فيما سنغوص فيه في أعماق البيان العربي، ونستنطق حكمته ونستنير بأمثاله التي اختزلت التجارب وصاغت الحياة في كلمات قليلة لكنها عميقة الدلالة. وموعدنا اليوم مع أمثلة متعددة، وأولها قول المثل دونه خرط القتاد. فما قصة هذا المثل وما دلالته؟ فالقتاد هو شجر صحراوي شديد الصلابة، تكسوه أشواك حادة كالإبر، لا تكاد تمسه اليد إلا ويجرحها. وأما خرطه أي خرط القتاد، فهو أن تمسك غصنه بيدك ثم تمررها عليه بقوة لنزع شوكه. تخيلوا هذا المشهد، يد عارية وغصن مليء بالشوك، أي ألم وأي عناء. ومن هنا صار العرب يقولون دونه خرط القتاد، أي أن هذا الأمر صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا، ولا ينال إلا بمشقة عظيمة وتضحيات جسيمة. فحين يطلب المستحيل أو يراد بلوغ ما لا يدرك بسهولة يقال هذا المثل، وكأنه يرسم لك طريقا مفروشا بالأشواك. وللعرب أمثال أخرى، منها بلغ السيل الزبا. والزبا هي الأماكن المرتفعة التي لا يصلها الماء عادة، فإذا بلغها السيل فقد تجاوز الحد واشتد الأمر حتى لم يعد يحتمل. ومثال آخر، على نفسها جنت براقش، ويضرب لمن جلب الأذى لنفسه بفعله، وهو وإن لم يكن في الصعوبة إلا أنه يشير إلى نتائج

0: فخيمة تعقب تصرفات غير محسوبة. ومثال آخر، سبق السيف العدل، أي وقع الفعل وانتهى الأمر، ولم يعد للوم أو العتاب معنى، كأنك أمام أمر لا رجعة فيه. والمثل الآخر كالمستجير من الرمداء بالنار، يضرب لمن يهرب من أمر صعب فيقع فيما هو أشد منه وأعظم. مثال آخر، طلب الأبلق العقوق، والأبلق العقوق دابة خيالية نادرة، فيضرب بها المثل في طلب المستحيل. ومنها أعز من بيض الأنوق، والأنوق طائر يضرب به المثل في العزة والندرة، فبيضه لا يكاد يرى، فكأن الوصول إليه ضرب من المحال. أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأمثلة ليست مجرد ألفاظ تردد، بل هي خلاصة تجارب أمة صاغت الحياة في عبارة موجزة تحمل من الحكمة ما يعجز عنه كثير من الكلام. فحين يقول العربي دونه خرط القتاد، فهو لا يصف الصعوبة فحسب، بل يجسدها لك تصويرا حسيا يجعلك تكاد تشعر بوخز الشوك في يدك. وهذا سر من أسرار جمال العربية، إنها لا تخبرك فقط، بل تريك وتحسسك وتشركك في التجربة. فهل نتعلم من هذه الأمثال؟ نعم، نتعلم أن بعض الأمور تحتاج صبرا عظيما، وأن الطريق إلى الغايات الكبرى ليس مفروشا بالورود، بل قد يكون كما قال العرب دونه خرط القتاد. ونتعلم أيضا أن الحكمة في تقدير الأمور ومعرفة الممكن من المستحيل هي مفتاح النجاح، حتى لا نرهق أنفسنا فيما لا طائل منه. كانت هذه وقفة من أمثلة عربية، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الإشراقة. أترككم في حفظ الله ورعايته بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
1: شكرا للأستاذ محمد سجدي على تقديمه لهذه الباقة من الأمثال العربية. في الباب ذاته، باب الأمثال، تضمنت مشاركة المستمع غزلان حافظ من تزنيت الوقوف عند معنى وسياق مثل عربي يقول: فلان تضرب إليه أكباد الإبل، مشيرة أن هذا يستخدم لوصف شخص يعتبر قدوة أو هدفا للزيارة والتقليد. القصة وراء هذا التعبير تعود إلى العرب القدماء، حيث كانوا يقومون برحلات طويلة وشاقة للوصول إلى شخصيات معينة مشهورة بحكمتها أو كرمها أو شجاعتها أو من باب استشارتها، وكانوا يضربون أكباد الإبل، أي يمشون لمسافات طويلة على ظهور الإبل للوصول إليهم والاستفادة منهم. بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الشخص يعتبر وجهة مهمة ومحط أنظار الناس، يستحق عناء السفر والجهد للوصول إليه والاستفادة من خبراته أو صفاته الإيجابية. وختمت المستمعة غزلان حديثها قائلة: بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن هذا الشخص له قيمة. والإبل في هذا السياق تضيف هو كناية عن شدة السفر أو الرحلة الطويلة، فعندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الناس يقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق للوصول إليه، غالبا إما في طريق

0: طلب العلم أو الحكمة أو الاستشارة، وهذا التعبير يشير إلى أهمية الوجهة التي يصل إليها الشخص، وأنه يستحق الجهد والتعب المبذول للوصول إليه. وفاء وتواصلا متواصلا منه كعادته، ساهم مشكورا وممنونا ساهم الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي من الرباط بمشاركة غنية، هذا غيد من فيض ما جاء فيها.
1: أعزائنا الأفاضل الأماجد، عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد عبر أثير إذاعتكم العامرة، إذاعة الداخلة الجهوية، ونحن نتنفس ونحيا باللغة ونعيش لنتقاسم ونقتسم ما جاد الله علينا به من فضل المعرفة والعرفان، لنتقاسم معكم بعض المفاهيم والأفكار حول لغة الضاد، لغة الذكر والقرآن، لغة البيان والعرفان. فاللغة أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كائن حي تحيا على ألسنة الناس ويحيا بها الناس أيضا، إذ إنها وسيلة

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفاً عاماً يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعينا السلام عليكم. أكيد على غير العادة ولجنا محراب هذه الحلقة بموسيقى يعرفها جلنا لتربطنا ذهنيا بموضوع هذه الحلقة. ربما لا نتذكر كل الحوارات، لكننا لا ننسى اللحن الذي رافق المشهد على الشاشة في السينما. الموسيقى لا ترافق الصورة فقط بل تمنحها حياة. والحديث هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأماجد، حديث عن الموسيقى التصويرية، وهي موسيقى تؤلف خصيصا لترافق الفيلم. إجمالا هي تعبر عن الحالة النفسية أو الزمن أو المكان والتوتر الدرامي.

إن دور الموسيقى في بناء المشهد السينمائي يتمثل أساساً في توجيه المشاعر من حزن وفرح ورعب وحنين إلى آخره، ففي مشهد تكثيف الدراما يتم تسريع الإيقاع أو تهدئته فضلاً عن خلق هوية سمعية للفيلم. موسيقى مثلاً تذكرنا مباشرة بفيلم معين لأنها تبقى منقدحة في أذهان المتفرجين المشاهدين أو المستمعين.

وكما هو معلوم أحبتي المستمعين الأكارم، هناك أنواع الموسيقى في السينما. نجد مثلا الموسيقى الأصلية وهي تؤلف خصيصا للفيلم، وهناك ما يصطلح عليه بالموسيقى المدمجة، وتبرز أو تبرز في توظيف أو استخدام أغاني مشهورة أو مقاطع كلاسية، وهناك ما يطلق عليه الصمت الموسيقي، وهو متعمد أحيانا ليشد الانتباه أو يصعد التوتر في نفس المتلقي. ومن الأمثلة العالمية على هذه الموسيقى التصويرية المؤثرة على المشاعر موسيقى فيلم التيتانيك وهاري بوتر كمثال على الأثر العاطفي العميق. أما الموسيقى في السينما العربية فنماذجها كثيرة، من قبيل موسيقى فريد الأطرش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الأفلام القديمة، كما نجد الموسيقى التصويرية في أفلام يوسف شاهين، رضوان الكاشف، ونبيل عيوش، واللائحة طويلة لا يسمع الحيز الزمني للبرنامج بحصرها. وطبعا لا ننسى الأعمال الرائعة للموجي وبليغ حمدي وآخرين كثر.

خلاصة القول ومجمله إنه في السينما تكمل الموسيقى ما لا تقوله الصورة والمشهد في اللقطة، إنها البطل الخفي الذي يسكن الذاكرة ويهمس لنا بعد انتهاء الفيلم لقد تأثرتم وإن لم تقولوا شيئاً.

على أنغامي وإيقاعات هذه الموسيقى الجميلة ننهي هذه الحلقة، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بأسماعكم الطيبة بمشيئة الرحمن في حلقة مقبلة، مسك الختام، الصلاة والسلام على خير

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة،
2: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا

آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك

0: أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: حديث المجلس العلمي.
10: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه، وفي سفره وإقامته، وعند دخوله وخروجه، وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب، واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
9: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ఏర్ చైర్మన్ హుమ్మత్

Wenn wir in

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اللي غني قد الحاج.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وأهل الأرض أرجو يا رب رحمة.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

مني وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع

يوضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة، فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان، فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني
على أنك أنت هو منبع الغش.

انت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك انت اصلا، كنا نزن به الزبده. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، ولا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات توضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. إذن هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن دياله طون والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين.

أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، على حساب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء.

اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص بيجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر،

وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة الداخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
3: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: يسعدني غاية السعادة أن أكون في خدمتكم التنشيطية. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا حيثما كنتم وأينما وجدتم، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بخير، مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى لقاء جديد متجدد من سلسلة برنامجكم الذي يحرص طاقمه أن ينسجم وأذواقكم الرفيعة. شيء جميل ورائع أن لقاءنا الصباحي يحلو رفقة أسماعكم الطيبة، وفاء ولذلك لكن الأجمل والأروع حقا أننا في كل لقاء نعلنه تعاقدا وجدانيا من سماته الصدق والشوق. صدقا وحقا لكم هو مبهج وباعث على الأمل والتفاؤل حين تديرون إبرة المذياع أو عبر هواتفكم وأنتم تختارون برامج إذاعة الداخلة، الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن تكون عند حسن ظنكم. ولأننا نقدر كثيرا تفضلكم بوقتكم الثمين، فنحن طاقم هذه الحصة الإذاعية حريصون على انتقاء وتقديم الأجود والأفيد لأنكم أهل لذلك. إذن كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا كنتمنى أنكم تحقوا أمانيكم، قاعد عنده شيء غرض يحقوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد مستمعاتنا مستمعين عندما يولد الصباح نرتدي قلبا جديدا يليق بجمال الشمس التي تشرق حامدين شاكرين الله على هدية يوم جديد ينضاف لأعمارنا، سائلين المولى أن يجمل حياتنا بالرضا والخير. وطبعا نقول لكم صباح الخير مستمعينا.

وطبعا نجدد القول صباح الخير مستمعينا كل أوفياء تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ونذكركم مستمعتنا مستمعينا أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الخاطر. علمتنا الحياة أن الصمت وقت الغضب قوة، ووقت الاستفزاز فوز، ووقت الحزن كبرياء، ووقت النصيحة أدب، ووقت السخرية هيبة، ووقت العمل إبداع، ووقت الإساءة حكم، ووقت الفراغ انتقام. والأهم، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فهو من أغلى الأساليب أن ترفع مكانتك باختيار أسلوبك الصامت. علمتني الحياة أيضا أن الحياة ليست أبدا كما نظن، الحياة قيم ومسؤوليات وشيء من العناء. يوما ما كل شيء سيغدو ذكرى، فلا نملك أمامها سوى أن نبتسم، وكل ما نمر به الآن علينا أن نستمتع به، فيوما ما سنتمنى عودته بأفراحه وأتراحه. فلنبتسم ابتسامة صادقة مشرقة تعزز في إعماقنا الإحساس الجميل بالأمل والتفاؤل. الراحل المطرب المغربي محسن جمال حمل هذه الرسالة، فارتأى أن يقدمها على شكل أغنية تمجد الابتسامة وتدعونا لنبتسم.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة اليوم غذاء ودواء.

0: نزولا عند طلب العديد من المستمعات والمستمعين، لهن خصوها إن شاء الله ربنا للحديث عن الأهمية الغذائية للبيض، خاصة إذا كان مسلوق فمن أبسط وأكمل الأغذية، فيه بروتين عالي الجودة مع دهون وفيتامينات ومعادن. فشن هي فوائد البيض المسلوق؟ أكيد سواء كان البلدي أو الرومي، ولكن بالخصوص البلدي كتكون عنده أهمية، ولكن بجوجهم عندهم قيمة غذائية. ففي البيض المسلوق كاين بروتين كامل، ففيه كل الأحماض الأمينية الأساسية للجسم اللي الجسم ما كيقدرش يصنعها، وبالتالي فهو مهم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويكون أحسن فاش كنفطروا بيه في الصباح. ومن فوائد البيض المسلوق أن فيه فيتامين د وفيه فيتامين B12 وفيه الكولين اللي هو ضروري لصحة الدماغ والذاكرة، وفيتامين د كيف تعرفوا جميع كيساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. أيضا البيض المسلوق مضاد للأكسدة كيف ترلوتين وزياكستانتين اللي كيحميو العينين من الضمور البقعي اللي كيرتبط بالعمر. ومن فوائد البيض المسلوق أنه كيعطينا الشعور بالشبع، فسعراته معتدلة تقريبا ما بين 70 و80 سعرة للبيضة الواحدة، وكيساعد على التحكم في الوزن. ونظرا لأن البيض المسلوق سهل الهضم، فهو كيخلي البروتين أسهل للهضم مقارنة باللي ما طيبش ني أو اللي كيكون مقلي، وكيقلل خطر البكتيريا. أكيد كل حاجة في الأطعمة وفي الغذاء اللي كانت ناوله كتكون عنده منافع وفوائد، وعنده أيضا مضار. وبالنسبة للبيض المسلوق من مضاره الكثيرة وهو الإفراط في تناوله. فاش كنكترو منه طبعا كنعرضو نفوسنا للكوليسترول، فصفار البيض في حوالي 186 ميلي جرام كوليسترول. فالمعظم الناس ما كيشكلش مشكل لأنه ما كيرفعش كوليسترول الدم بشكل كبير إذا ما استعمل بطريقة صحية معقولة، ولكن بالنسبة للمرضى أو ديال السكري أو اللي عندهم أصلا كي يعانيوا أو مصابين بالكوليسترول الوراثي العالي، فمن الأحسن أنهم يعتدلوا، بمعنى على الأقل بيضة كل يوم. ولكن خبراء التغذية والأطباء ينصحونا بثلاث إلى أربع بيضات في الأسبوع. وأيضا كتكون عند بعض الناس اللي عندهم الحساسية كتكون ردود فعل تحسسية، فبعض الناس عندهم حساسية من بروتين البيض خاصة الأطفال. ومن المواضيع اللي عادة كيوقفوا عندها خبراء التغذية والأطباء وهو التسمم الغذائي، فإذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، وحتى فاش كيكون يطيب أكتر، لأن الأطباء ينصحون خبراء التغذية أن عادة معدل الطبخ ديالو هو 6 دقائق، ولكن فاش كيوصل 13 فما فوق فتتحول مادته الصحية إلى أخرى، أو لا فاش ما كيكونش عوض طيب كاين اللي كيبغيه ما يكونش مجموع، ولكن ما يكونش أنه قريب من أنه نيء. إذا إذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، فممكن يحمل بكتيريا ديال السالمونيلا. وياك أننا ناخذ المزيد من النصائح حول هذا الجانب، له نستمعوا للدكتورة مريم الوحلي متحدثة عن السلامة الغذائية الخاصة بالبيض.
1: هاد القواعد غتفيدكم باش تفاداو اي مشكل تاع التسمم الغذائي الخاص بالبيض. اول نقطه خصني نتبع ليها ملي كنت نشري البيضه، خصني نشوفها واش هذيك البيضه كانت في درجه الحراره ديال الثلاجه ولا درجه الحراره العاديه. كانت في درجه الحراره تاع الثلاجه، ملي نجيبها للدار نحتفظ بها في درجه الحراره تاع الثلاجه. كانت محتفظين بها في درجه الحراره العاديه، ملي نجيبها للدار نحتفظ بها واحد السله ونحتفظ بها في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ، لا داعي انني نديرها في الثلاجه. النقطه الثانيه، البيضه ملي تنجيبوها ما تنغسلوهاش، لانها تيكون فيها واحد الفيلم بروتيكتور، واحد الغلاف اللي تيحميها باش هذوك البكتيريا اللي ذكرت ما يتسربوش عن طريق هذوك المسام اللي كاينين في القشره ويدخلوا للبيضه ويسمونا او لا يعطونا مشاكل صحيه، خصوصا يعني المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. دوك البيضه ما تتغسلش، ولكن الا كانت موسخه بزاف تمسحها فقط بان طوشه. النقطه الثالثه اللي مهمه، الا كنت جايب البيض وتهرست لي شي بيضه ولا تشققات، ما نزيدش من راسي ونقول لا داعي للتبذير، خلي هاد البيضه نديرها في شي مويكله ولا نديرها في ان غاطو ولا في ان كيك. تتقدر يعني تعرض العائله ديالك للخطر، خصوصا الا كان عندك اطفال ولا ناس حساسه. داكشي باش هذيك البيضه المكان ديالها ماشي المطبخ وماشي باش تاكلها، المكان ديالها هي لابوبيل. النقطه المهمه اخرى، ملي تسلق البيض، بزاف العائلات تسلقوا البيض وفي الاخر ما تياكلوش، وبالتالي تيقول لك صافي نحتفظوا به حتى لغد ليه، واغلبيه الناس يحتفظوا به في درجه الحراره العاديه. البيضه مسلوقه ما تنحتفظوش بها في درجه الحراره تاع المطبخ العاديه، لان فوق ساعتين وهي كاينه في درجه الحراره العاديه هذاك البيض تعتبر واحد الوسط مناسب وخصب لتكاثر مجموعه من البكتيريات. هذاك الشيء باش انا لما كنتش غادي ناكلها مباشره نديها للثلاجه ونحتفظ بها هذيك الوقيته حتى 24 ساعه حتى 48 ساعه. ونحط لكم واحد الدراسه اللي يعني تتبين خطوره ديال الاحتفاظ ديال البيض المسلوق في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ. تهلاو لي فراسكم، ا تري بيانتو ان شاء الله.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية. أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار، ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد.
0: طيب كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفلالي رحمة الله، رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل. يقول شي من الناس هلا متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي في السمعه، الا يتمونك كوتوه ذاك اللي مونك عنده ويعدلو. شي من الناس هلا متهلي في جسمه ما يغفل عنه، يبلع جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي شيء.
0: رائع.
1: يقول ايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين الا فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول أيضا يلي خنفرتك في السماء يدور الناس يعودوا أولاد مشوي يعرف أنه حادث وتوب لمولانا وتمني صلي ولا يسأل مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشة المدسمة، ريحة قبرك متنسمة، يعطيك الخير تكايس، الخاتمة متكسمة تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من أجل إيصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير معهم شينات. يقول مشوش نقة الجمال، لا هي نركب من ضاغط وضع في جرية لا طوال المروح ما يزاوط، مشوش محصر منظر ما هو تحت طبل ينتقر، الشيخ بكرمه ما ينتفر، وعلى خلق الله صايد غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط يا أخي ذلك. هذا بياسر رحمه. مش هو إن شاء الله لي فريق، من اللي بيجي التيطنيك جلوة لفودا شقيق، يصوع المخرب خارط ومصيف شهر ما شقيق تورط سيل وفارط.
0: وتكرر مجالات جغرافية
1: حق. مش هو فرقان بشانها فقال الله برويانها هو قناني همانها،

0: هذه الطريقة كتم مبتلرة دائما، كتبقى الجهة هي اللي رابحة والسكينة
1: صح،
0: ديالها، وبالخصوص في هذه الخدمات الصحية راه
1: مهمة
0: كل شيء
1: أساسا،
0: تقدر
1: مهمة
0: تسمح
1: أساسا،
0: فيه
1: ماشي حتى
0: إلا ما
1: صحة الإنسان، لأن
0: صحيح،
1: صحة الإنسان
0: لأن مسألة حياة
1: أو موت.
0: والصحة شي حاجة اللي هي مهمة. أظن لمسنا العديد من النقاط، لست أدري لعدت فيه كلمة ختامية سي محمد، إما نصائح تقدموها لهاد التلاميذ اللي مقبلين وغادي يكونوا هما الروافد ديال المعهد، باش نختموا إن شاء الله هذا اللقاء المفيد معكم.
1: دونك خلاصة القول الأستاذ العهدي هو نصيحة ديالنا بدا قبل من النصيحة، أولا كنتمناو التوفيق لجميع الطلبة ديال
0: صحيح،
1: الجهة
0: نعم،
1: بالنجاح إن شاء الله، وكنتمناو لهم مسيرة موفقة إن شاء الله، مسيرة علمية موفقة ومهنية من بعد. كختام لهذه النقاط كاملة، أول حاجة كنوصي عليها الطلبة هو أنهم ما يخليوش حتى الآخر عادي يدفعوا، ولا مثلا يحطوا كاع الأمل ديالهم على معهد واحد، دونك يحاولوا انهم يوسعوا كاع الافاق
0: صحيح،
1: ديالهم. دونك كاين المعاهد اللي كيبداو من دابا كيلوحوا، يعني كيلوحوا الاعلانات ديالهم، دونك يحاول انه يدفع الاكبر عدد ممكن ديال المعاهد، باش في الاخر كيلقى راسو عنده بزاف ديال لي شوا، لان بزاف ديال الطلبه كيطيحوا في هذه الاخطاء، انه كيدفع معهد واحد وفي الاخر ما
0: وكيبقى
1: كيتقبلش،
0: مركز غير عليه هو،
1: كيبقى مركز وما
0: ومن
1: كيتقبلش
0: بعد ما بقى عنده فين، لأنه كيتسد ذاك
1: بطبيعة الحال، كيتسدوا هذوك المعايير، دونك ما كيبقاش فرص اخرى، دونك كيضطر انه يمشي يدير مثلا شي حاجه اللي ما عندوش الميول ليها، ولا كريمو كاع كيدوز سنه بيضاء ما كيدير فيها حتى شي حاجه، دونك ما يحاولوا ما يدير كما كيقول مثلا، ما يديروش البيض كامل في صله واحده، دونك انهم
0: صحيح،
1: ينوعوا الاختيارات ديالهم، دونك يبداو البريباراسيون ديالهم اللي كونكور على تيساع من قبل، ما يخليوش حتى الاخير عادي يبداو البريباراسيون ديال اللي كونكور. وثاني حاجه واخر حاجه كنختم بها هو ان كنقول لهم مرحبا بكم، الناس اللي غادي يجوا عندنا للمعهد مرحبا بكم، وكنتمنى لهم مسير موفقه ان شاء الله.
0: أكيد سي الحسن، بك بدينا وبك نختم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك سي العلي. كلمة ختامية بالنسبة للولوج هذه المعاهد، ليس بالسهل وليس بالصعب.
0: ونسينا ما باش غير نذكروا للمستمعين ان راه هذا المعهد ديال فيه الاستقطاب محدود،
2: محدود فعلا،
0: ماشي مفتوح بواحد
2: محدود
0: الشكل اللي
2: محدود، يعني هذا
0: بمعنى حسب
2: صح،
0: الاستحقاق، حسب واحد المجموعة ديال الامور.
2: راه كيكون فيه كتابي وفيه فيه شفوي
0: صحيح.
2: وفيه فيه النقط ديال البكالوريا، بالتالي راه كيخضع لواحد المسطره اللي خاص توفر
0: صحيح.
2: في التلميذ والطالب. قلت بانه هذا القطاع هذا ماشي سهل وماشي صعب، والولوج له خص واحد شوي واحد الرغبه واحد الاراده، ما تكونش غير جاي بدافع بدوافع
0: او
2: ليه.
0: لا حصلتي ما
2: ما
0: لقيتي
2: لقيتش ولا ما خصكش، لانه هذا غادي هذا القطاع حساس
0: صحيح.
2: كتواجه فيه الخطا ما خصوش يكون، لان كتواجه مرضى وكتواجه الفئات ديال المجتمع اللي هي في حاجه ماسه، وبالتالي راه ممرض راه ما نعتوش من المهن القديمه في الزمن، وبالتالي نعتهم الناس نعتهم ملائكه الرحمه
0: صحيح، وارتدائهم
2: ديك البدلة
0: البيضاء
2: يعني
0: عنده دلالة،
2: عنده دلالة كبيرة، وبالتالي خاصنا نحافظوا عليه بواحد الشكل اللي كي
0: وراه شفنا دورهم فاش كانت هذيك الجائحة ديال
2: جائحة،
0: كورونا
2: لأنهم
0: بصراحة
2: اللي واجهوها بواحد
0: إيه، ولا حتى فاش
2: صدور
0: كتكون
2: صدور عالية، وكانوا هم اللي في الصفوف الأمامية
0: تماما،
2: وبالتالي يعني هذه الفئة راهي دورها كبير في المجتمع، وخاصها عناية كبيرة، وخاصنا شراكات مع باش نكون واحد الرؤية اللي غتخدم لنا الجهة في مستقبلا، ونوفروا فعلا الممرض اللي كيتوفر على الشروط اللازمة والجودة العالية اللي غادي تواكب بها نواكب بها هذه الأوراش مستقبلا إن شاء الله، والتوفيق للجميع.
0: أكيد، إذن بهذه الجملة الجميلة نختمو هذا اللقاء. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي الكريمين هذه الحلقة اللي خصصناها نذكر الحديث عن المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة المعروفة اختزالا أو اختصارا بإسبيتس، وطبعا باسمكم أشكر ضيفي وضيفيكم الكريمين الأستاذ الحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد، وسي محمد الحرش اللي تم استضافته بصفته منسق شعبة ممرض متعددة الاختصاصات طبعا بنفس المعهد. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: إذن إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، مباشرة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكر لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة، دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
4: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
5: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
6: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
8: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس الخميس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان، وبعد متابعة لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب سمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية، ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا. دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أمس الخميس إلى تعزيز حماية الأسرة والنهوض بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة ورشة دبلوماسية خصصت لموضوع عقد جديد للتنشيط وحماية وتعزيز الأسرة في السياسات والقانون والممارسات. وأكد زنيبر في مداخلة له أمام دبلوماسيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقر بأن الأسرة تشكل الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وأنه يتعين بصفتها تلك أن تحظى بحماية معززة من لدن الدول والمؤسسات الدولية. رياضيا، وجه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي رسالة مؤثرة إلى جماهير المنتخب الوطني عقب تأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام النرويج. وأكد الزلزولي في منشور عبر حسابه إنستغرام أن الغياب عن بطولة بحجم كأس العالم يمثل ضربة قوية ومؤلمة، لكنه شدد في المقابل على تمسكه بالإيمان والصبر، مضيفا أنه سيواصل العمل يوميا من أجل العودة أقوى أفضل. وكان الناخب الوطني محمد وهبي قد استبعد كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أجرت بسبب الإصابة، حيث تم تعويضهما بكل من مروان سعدان لاعب الفتح السعودي والمهاجم أمين السباعي لاعب أنجي الفرنسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.com

0: بوا إما وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر

0: آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نشرة الأخبار.
4: في أبرز عناوين هذه النشرة، بتعليمات سامية من جلالة الملك، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. رياضيا، عودة إلى افتتاح مونديال 2026 بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا. وأسود الأطلس يراهنون على الجاهزية أمام منتخب السيليساو في المباراة التي ستجمعهما يوم غد السبت بنيوجيرسي الأمريكية. أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس الخميس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. عتق الناهي والتفاصيل.
5: لدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدم للسلام على سموها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أداة تحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الآمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: رياضيا، افتتحت بالمكسيك رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026. صلاح الدين القشيري يقربنا من حفل الافتتاح.
6: قبل أزيد من ساعة من انطلاقة مباراة الاستهلال الرسمية لكأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، انطلقت مراسم حفل افتتاح المونديال على ملعب أزتكا في مكسيكو سيتي، إذانا بالانطلاق الرسمي للنسخة 23 من المسابقة العالمية التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 من يوليوز المقبل، بمشاركة قياسية تضم 48 منتخبا مع إقامة 104 مباريات. وقبل أن تطأ أقدام اللاعبين أرضية الملعب، صدحت الموسيقى في أرجاء ملعب أزتيكا مع المغنية الكولومبية شاكيرا وبورنابوي اللذان أديا معا الأغنية الرسمية للبطولة. كما انضم إلى المنصة المغني الكولومبي جاي بالفين وفرقة الروك المكسيكية مانا، إضافة إلى أزيد من 500 راقص وموسيقي تقليدي، قدموا لوحة بصرية فريدة استعرضت تاريخ البلاد وتنوعها الثقافي. ويحمل اختيار ملعب أزتيكا رمزية تاريخية كبرى، إذ سيصبح أول ملعب في تاريخ كرة القدم يستضيف المباراة الافتتاحية لثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم بعد

0: نسختي 70 900 و1000 و86 900 و1000. وبعد الافتتاح الرسمي على ملعب أزتيكا سيحتضن ملعب تورونتو غدا الجمعة حفل الافتتاح الكندي قبل مواجهة منتخبي كندا والبوسنة، فيما يحتضن ملعب لوس أنجلوس حفلا موسيقيا ضخما الجمعة قبل مباراة المنتخبين الأمريكي والباراغواياني.
1: وكانت مباراة الافتتاح قد عرفت تفوق المنتخب المكسيك على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين سجلهما خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز. وعن ذات المجموعة تفوق منتخب كوريا الجنوبية في وقت متأخر من صباح اليوم على نظيره التشيكي بهدفين لهدف واحد. تقدم المنتخب التشيكي عن طريق لاديسلاف كرييتشي، فيما عادل إن بيوم هوانك لمنتخب كوريا الجنوبية قبل أن يضيف أوهيونجو الهدف الثاني. في مباريات اليوم، كندا تواجه البوسنة والهرسك، والولايات المتحدة تواجه باراغواي، فيما سيشهد يوم غد دخول أولى الفرق العربية منافسات كأس العالم بمواجهة قطر مع سويسرا في 8 ليلا، فيما يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره البرازيلي في 11 ليلا. عودة لصلاح الدين القشيري مع هذا التقرير حول المنتخب الوطني.
0: حسم محمد وهبي الناخب الوطني في التشكيل النهائي للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما اضطر إلى استبعاد كل من نايف أجرد وعبد الصمد زلزولي بسبب الإصابة، وتعويضهما توليا بكل من المدافع مروان سعدان والمهاجم أمين السبعي حسب ما أكدته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وجاء استبعاد زلزولي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره النرويجي يوم الأحد الماضي في آخر اختبار ودي قبل علاقة المونديال، حيث كشفت الفحوصات أن إصابته على مستوى الركبة ستبعده عن المنافسات لفترة طويلة. بالمقابل لم يستعد نايف أجرد كامل جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي واضطرته للخضوع لعملية جراحية. وبخصوص باقي اللاعبين، كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة تحسنا كبيرا بخصوص نصير المزراوي الذي تعرض لإصابة على مستوى الكتف خلال مواجهة النرويج، اتأكدت جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، كما حافظ أن صلاح الدين على مكانه ضمن اللائحة النهائية للمنتخب. وفي سياق متصل، حافظ المنتخب الوطني على مركزه السابع عالميا في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو الأفضل ترتيبا يحققه المنتخب الوطني في تاريخه ضمن التصنيف العالمي للفيفا.
1: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أمس الخميس إلى تعزيز حماية الأسرة والنهوض بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة ورشة دبلوماسية خصصت لموضوع عقد جديد لتنشيط وحماية وتعزيز الأسرة في السياسات والقانون والممارسات. وأكد زنيبر في مداخلة له أمام دبلوماسيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقر بأن الأسرة تشكل الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وأنه يتعين بصفتها تلك أن تحظى بحماية معززة من لدن الدول والمؤسسات الدولية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. رياضيا، عودة إلى افتتاح مونديال 2026 بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا. وأسود الأطلس يراهنون على الجاهزية أمام منتخب السيليساو في المباراة التي ستجمعهما يوم غد السبت بنيوجيرسي الأمريكية. إلى اللقاء.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة.

0: شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمسنا الخميس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والعشرين

0: 20 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعة لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا. دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أمسين الخميس إلى تعزيز حماية الأسرة والنهوض بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة ورشة دبلوماسية خصصت لموضوع عقد جديد للتنشيط وحماية وتعزيز الأسرة في السياسات والقانون والممارسات. وأكد زنيبر في مداخلة له أمام دبلوماسيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقر بأن الأسرة تشكل الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وأنه يتعين بصفتها تلك أن تحظى بحماية معززة من لدن الدول والمؤسسات الدولية. رياضيا، افتتحت بالمكسيك رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، وكانت مباراة الافتتاح قد عرفت تفوق المنتخب المكسيك على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين سجلهما خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز. وعن ذات المجموعة تفوق منتخب كوريا الجنوبية في وقت متأخر من صباح اليوم على نظيره التشيكي بهدفين لهدف واحد. تقدم المنتخب التشيكي عن طريق لاديسلاف كرييتشي، فيما عادل إن بيوم هوانغ لمنتخب كوريا الجنوبية قبل أن يضيف أوهيونجو الهدف الثاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نستجلو بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نستجلو في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لاي تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدو نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في لوائح.

0: انتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
3: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشنهي أهداف التكوين في هذا المركز، تخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كان خطبه التلاميذ ديال سنة تانية بكالوريا وأيضا يلعب فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
3: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة لي يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة، سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
1: لأن مؤهلين أكثر.
3: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية
3: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون يكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من 2 سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
3: طبيعة
1: وتطبيقي أم
3: الحال.
1: لا؟
3: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل المزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة ملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم من
3: نعم
1: أصلا هم. طيب مزيان، فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
3: أكيد، يعني وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة، في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. البناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
3: قريبا،
1: الله.
3: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخل يعني
1: جميل.
3: داخل
1: إذن
3: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيتنا من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
3: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات

0: وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد حتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر، يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات أيضا.
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم.
0: المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطني أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دولي. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة، يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا، وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنو هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم دوما الروافد
0: هذا ما أتوقعه
1: يستقطبوا.
0: نحن نعم. الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذن أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية، المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية

0: بثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: من قبل إن شاء الله
0: إن شاء الله لما لا.
1: نعم. طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا نتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا هو
1: كمن وكيف،
0: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كمن وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن في جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن أن في عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسنية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد
1: تبارك الله،
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة.

0: وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا، لأنه يجمع، يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذا بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالو من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استعدري، إلى عد فيه كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا، اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس. صحيح. فتأتي إذاعة الداخلة يسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم والسلام.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيد محمد بيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذا العرض الإخباري المفصل مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. العالم يحتفي بانطلاق كأس العالم 2026، نسخة تاريخية تجمع 48 منتخبا على ملاعب أمريكا الشمالية. وقبل مواجهة البرازيل غدا، أسود الأطلس ينهون تحضيراتهم، والناخب الوطني يكشف آخر مستجدات العناصر الوطنية في ندوة صحفية تسبق مباراة الغد. ودعم جماهيري واسع للمنتخب الوطني، المغاربة على أهبة الاستعداد لمؤازرة أسود الأطلس في أول ظهور لهم بمونديال 2026. عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية متواصلة في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح، ووزارة الداخلية تذكر بأن غدا 13 من يونيو هو آخر أجل لإيداع الطلبات. وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز انخراط المواطنين في هذه المحطة هي أبرز رهانات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. بداية تفاصيل هذا العرض الإخباري من قلب الشغف الكروي ومن حدث طالما انتظره الملايين من المتابعين عبر العالم، كأس العالم 2026. ففي أجواء احتفالية استثنائية يحتضن ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي حفل الافتتاح الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. حدث استثنائي يكتب فصلا جديدا في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، نسخة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات في احتفال عالمي تتجاوز أبعاده حدود الرياضة ليجسد قيم التقارب بين الشعوب. أجواء حفل الاحتفال مع سارة حيدر.
2: على إيقاعات قارعة الطبول ورقصة محلية بزي السكان الأصليين للمكسيك أعطيت رسميا

بملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، صافرة تلقي مونديال 2026. People of the world, welcome to Mexico. مجسم ضخم لكأس العالم توسط الملعب، وحوله توالت العروض الموسيقية التي رسمت لوحات من تاريخ المكسيك وتراثها. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي تميز بعروض لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وجاي بافن الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. وفي أجواء حماسية كبيرة اختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغني النيجيري بورنابوي فقرة الحفل، مقدمة الأغنية الرسمية للبطولة.

0: الجزء الثاني من الحفل تم تقديم المنتخبات 48 المشاركة في كأس العالم، فيما استعرضت الوفود الوطنية أعلامها على أرضية الملعب قبل صفرة بداية المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا. وبعد رفع الستار عن العرس الكروي العالمي تبدأ رحلة البحث عن الكأس الأغلى في عالم المستديرة، والأنظار تتجه الآن إلى أجواء المنافسة داخل المستطيل الأخضر، حيث يواصل المنتخب الوطني وضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل غدا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الأسود يكثفون استعداداته وسط تركيز كبير ورغبة في تحقيق بداية قوية في هذا المحفل العالمي، فيما يلتقي الناخب الوطني محمد وهبي مساء اليوم ممثل وسائل الإعلام في ندوة صحفية قبل المواجهة المرتقبة لتسليط الضوء على جاهزية العناصر الوطنية وآخر التحضيرات قبل الموعد الكروي المنتظر. المزيد من التفاصيل مع مفدنا إلى الولايات المتحدة عادل العلوي.
1: يلتقي مساء اليوم الناخب الوطني محمد وهبي مع رجال الصحافة في أول لقاء إعلامي يسبق المباراة الرسمية ضد البرازيل بدءا من الساعة 8:30 مساء للحديث عن أخبار الفريق الوطني وعن آخر المستجدات المرتبطة بالعناصر الوطنية. يعقبه الندوة الصحفية لمدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي بداية من الساعة 9:15 مساء، وسيختتم الفريق الوطني استعداداته اليوم بإجراء آخر حصة تدريبية مرتقبة في 11 ليلا بالتوقيت المغربي. وكان المنتخب الوطني قد أجرى حصة تدريبية بالأمس شاركت فيها كل العناصر بما في ذلك نصير المزراوي ونايف أكن، واحتضنت بالأمس المكسيك أولى مباريات المونديال الحالي. سبقه حفل افتتاح أولي تضمن عروضا فنية وموسيقية مزجت بين التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية. وأشار الفيفا إلى أن أجواء الاحتفال بانطلاق المونديال ستتوصل خلال الأيام الموالية بكل من مدينتي تورينو الكندية ولوس أنجلوس الأمريكية بالتزامن مع أولى المباريات التي ستقام في البلدين عبر فعاليات تجمع بين الثقافة والموسيقى وكرة القدم. وتشهد النسخة الحالية تغييرا جذريا في نظام المنافسة بعد رفع المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32 في خطوة تمثل امتدادا للمقترح الذي دافع عنه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وستجرى في هذه النسخة 104 مباراة على امتداد 40 يوما وفق نظام جديد يعتمد توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات على أن يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور 32 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز التالي. يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي منتخب البرازيل في أول لقاء له عن المجموعة الثالثة يوم السبت بدءا من الساعة 11 ليلا. نيويورك، عادل العلوي للإذاعة الوطنية.
0: وفي انتظار صافرة بداية المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي تتصاعد موجة الحماس في مختلف أنحاء المملكة، حيث يستعد المغاربة لمؤازرة أسود الأطلس بكل ما يحمله الشغف الكروي من أمنيات بالفوز. فمن الشوارع إلى المقاهي والساحات العمومية تتوحد الأصوات والقلوب خلف المنتخب الوطني أملا في بداية موفقة تعزز طموحات المغاربة في هذا العرس الكروي العالمي. ورصدا لهذه الأجواء المفعمة بالحماس والتفاؤل نتابع روبورتاج عتيقة النعي.
2: بهتافات مدوية وشعارات رياضية الجمهور المغربي يرسم لوحات استثنائية من التشجيع والمؤازرة لأسود الأطلس في منافسات كأس العالم. فرغم بعد المسافات الأجواء الحماسية ترخي بظلالها على الساحات العمومية المقاهي والأسواق والبيوت، والحوارات والأحاديث بهذه الفضاءات تؤكد عشق القميص الوطني وحب المستديرة والدعوات للأسود بإعادة ملحمة قطر.
3: غنشجع وغنسهروا الليل وبقاو حتى الصباح وغنديروا كل شيء.
4: الله يودي كنتمناه ان شاء الله يعني المغرب يكون في المستوى، وانا يعني عندي امال ان شاء الله غادي ينجح.
5: غادي نتخرجوا ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله يكونوا في المساواة المطلوب، وخصنا نعيشوا اللحظات اللي عشنا في اكثر اللي عشنا فيها في قطر، وهذا واجب وطني اللي كاين كل جميع المغاربه.
2: حماس لا يخفت وأصوات لا تهدأ هنا وهناك في جميع ربوع المملكة، فالجماهير تؤمن بأن دعم المنتخب يتجاوز حدود التشجيع الرياضي ليصبح تعبيرا عن الفخر الوطني والاعتزاز بالهوية المغربية. فاللاعب رقم 12 مرة أخرى يصنع الحدث ويمنح الأسود دفعة إضافية لتحقيق النجاح والتميز بين منتخبات العالم.
6: بطبيعه الحال غادي نشجعوا الماتش خير، كاملين مغاربه خير
7: غدا ان شاء الله. حنايا متشوقين باش نشوفوا المباراه ديال المنتخب المغربي، خصوصا مورا الاداء اللي شفناه في الميطره الاولى ديال كونتر المنتخب النرويجي، وكنتمنوا الصراحه النتيجه اللي مزيانه ان شاء الله كونتر البرازيل، وباركور اللي يكون مزيان في هذا الكوب دو موند ان شاء الله، ولاش لا ما تعاودش بحال ديال 2022
8: ان شاء الله نشجعوهم. مهم المغربي يربح، فونكوراج المغرب يربح ان شاء الله.
2: إذن من طنجة إلى الجويرة وخارج الحدود، قلوب نابضة وأصوات تتعالى في كل مكان، فالجماهير لا تكتفي بمتابعة مباريات أسود الأطلس، بل يصنعون معهم الحدث ويشاركونهم الحلم ليظل الهتاف واحد والهدف واحد، مواصلة كتابة صفحة جديدة من المجد الكروي المغربي.
0: وتخطي رهبة البداية بنجاح هو ما يراود المنتخبات في أول ظهور لها بمونديال 2026. مساء اليوم المنتخب الكندي أحد البلدان الثلاث المنظمة للكأس العالمية يقص شريط المنافسة على أرضه وأمام جمهوره بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك. وبالأمس المنتخب المكسيكي أعقب حفل الافتتاح بالتفوق على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. والمزيد معك وفاء نصر.
2: بعد مشاركتيها السابقتين في كأس العالم 86-900 في المكسيك و2022 في قطر، منتخب كندا المصنف في المركز 30 عالميا يأمل أن ينسج خيوط مشاركة أفضل في مونديال يشارك في تنظيمه رفقة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. فوز في المباراة الافتتاحية على البوسنة والهرسك، السيناريو الأمثل لكندا لسلك السبيل نحو ثاني أدوار البطولة. يعول المنتخب الكندي على لاعبين يدافعون عن ألوان أندية أوروبية كبرى، أبرزهم الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيس ومهاجم يوفنتوس الإيطالي جوناثان ديفيد. بالمقابل المنتخب البوسني الذي أزاح في طريقه إلى النهائيات إيطاليا بطلة العالم 3 مرات يراوده حلم الانطلاق في العرس العالمي والبصم على مشاركة أفضل من تلك التي خطها عام 2014. بالأمس المنتخب المكسيكي بعيد حفل الافتتاح بملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية عانق فوزه الأول بتغلب على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، لتنتهي المواجهة بين خافير أغيري مدرب المكسيك والبلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا لمصلحة الأول على غرار مواجهتهما كلاعبين في افتتاح مونديال 86 على الملعب عينها. المنتخب المكسيكي تخطى العقبة الأولى وتبوأ صدارة المجموعة الأولى بفارق هدف عن كوريا.

0: كوريا الجنوبية التي قلبت تأخرها أمام تشيكيا إلى فوز بهدفين لواحد.
1: وبعيدا عن أجواء الرياضة، المشاركة في بناء المؤسسات التمثيلية تبدأ بخطوة أساسية عنوانها التسجيل في اللوائح الانتخابية. فمع اقتراب الاستحقاقات المقبلة وفي سياق المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، تتواصل عملية تسجيل المواطنين غير المقيدين باللوائح، وذلك قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية. وكان وزير الداخلية قد في بلاغ بهذا الشأن المواطنات والمواطنين المستوفين للشروط القانونية وغير المسجلين إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم، مذكرا بأن آخر أجل لإيداع هذه الطلبات هو يوم غد 13 من يونيو. وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة باعتبارها مدخلا أساسيا للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتكريسا للانخراط في الحياة الديمقراطية وممارسة الحق في التصويت. عن سير هذه العملية وكيف يتفاعل المواطنون مع هذه المحطة، هذا ما يتناوله روبورتاج أيوب الإدريسي.
2: على بعد يومين من انتهاء الأجل المحدد، يسابق عدد من الشباب الزمن للتسجيل في اللوائح الانتخابية، متحينين آخر فرصة لإسماع أصواتهم والمشاركة في اختيار من ينوب عنهم في الانتخابات التشريعية المقبلة. من بين هؤلاء الشباب التقينا الطالبة الجامعية سلمى التي غادرت لتوها إحدى مكاتب التسجيل، مؤكدة بساطة الإجراءات وأهمية الخطوة في تعزيز مشاركة فاعلة للشباب في الحياة العامة.
3: مشيت لأقرب ملحقة إدارية وتسجلت أنا في اللوائح الانتخابية، والأمر اللي فاجئني أنه الإجراءات ما كانتش معقدة، حيث طلبوا لي لكارت ناسيونال، فهذا الأمر صراحة شجعني بزاف، وكنظن أنها خطوة مهمة جدا خاصة بالنسبة للشباب اللي بغاو يسمعوا الصوت ديالهم وبغاو يتخذوا القرار في القضية اللي كتهمهم. وكنشجع الشباب على أنهم يتخذوا هذه الخطوة لأنها سهلة وما فيها لا تعقيد لا صعوبة.
2: ومع دنو انقضاء الفترة المحددة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، حسم أشرف قراره بالإقدام على هذه الخطوة، مفضلا مباشرة عملية التسجيل إلكترونيا عبر المنصة الرقمية www.electoral.ma.
4: أنا شاب باقي ما تقيدش في اللوائح الانتخابية، غادي نحاول ما أمكن أن نسرع في هذه العملية ديال التسجيل، خصوصا أنه بقات يومين على الإغلاق ديال التسجيل. على حسب ما سمعت التسجيل جد سهل في السيت ديال وزارة الداخلية، ما كيحتاجش تعقيدات، هادشي اللي غيسمح لي باش نمارس حقي الدستوري في التصويت.
2: وإلى غاية الساعة 12 ليلا من يوم غد السبت، تتواصل عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المكاتب المحلية وعن طريق الموقع الإلكتروني www.electoral.ma في فرصة أخيرة أمام الراغبين في الانخراط في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في المشاركة السياسية.
1: وإذا كانت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تهدف إلى تحيين المعطيات الانتخابية وضمان دقة السجلات، فإنها تشكل أيضا رافعة أساسية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتمكين أكبر عدد من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت والمساهمة في تدبير الشأن العام. حول أبعاد هذه العملية ودورها في تشجيع المشاركة المواطنة، نتابع تقرير كريمة زحنون.
5: مع اقتراب نهاية الفترة الاستثنائية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، تتجه الأنظار إلى حصيلة هذه العملية التي راهنت عليها السلطات العمومية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واستقطاب فئات جديدة من الناخبين وفي مقدمتهم الشباب. وتشكل مراجعة اللوائح الانتخابية خطوة أساسية في تعزيز المسار الديمقراطي باعتبارها المدخل الأول لممارسة الحق الدستوري في التصويت. عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
6: التصويت لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة التسجيل، وهذا التسجيل بطبيعة الحال يكفل المواطن للاطلاع بحقوقه وكذلك واجباته الدستورية. بالتالي فهذا الإعادة المتواترة لفتح التسجيل باللوائح الانتخابية فإشارة قوية على رغبة الدولة المغربية في شد

0: عضوي البنية مرتبطة بالديمقراطية التمثيلية عبر بوابة التحفيز وعبر بوابة كذلك التذكير لجموع المواطنات والمواطنين من طنجة البويرة بضرورة المشاركة السياسية، لأن الأساس هو أن يعقل المواطن حقوقه وواجباته الدستورية، فلا شيء يستقيم من دون المشاركة في تدبير قضايا الشأن العام عبر التسجيل وعبر كذلك التصويت في إطار بطبيعة الحال مواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة.
1: التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يقتصر على كونه حقا دستوريا، بل يندرج أيضا في إطار المسؤولية الدستورية والأخلاقية للمواطن في ظل المتغيرات المرتبطة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في العمل الانتخابي.
0: هذا حق وواجب دستوري، وهذا التسجيل بطبيعة الحال فيه مسؤولية دستورية وفيه مسؤولية كذلك أخلاقية في إطار مواكبة الأوراش وكذلك ممارسة الاختيار الواعي والحر، لأن أفضل هناك مجموعة من المتغيرات الآن، هناك القوانين الانتخابية، هناك كذلك منع من له ملاحقات قانونية من ولوج من الترشح، وكذلك بطبيعة الحال تخليق الحياة السياسية، بالتالي فهذه البنيات تؤكد مرة أخرى على أن المواطنات والمواطنين مدعوون إلى اغتنام هذه الفرص اللي هي حق ممارسة حقهم وواجب المواطنين عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية.
1: وبين الحق الدستوري والمسؤولية المواطنة تظل مراجعة اللوائح الانتخابية خطوة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع انخراط المواطنين خاصة الشباب في صناعة القرار ورسم ملامح المستقبل الديمقراطي للبلاد.
2: وطنيا دائما، وفي إطار مواصلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها داخل الإدارة العمومية، احتضنت مدينة سلا اليوم لقاء تواصليا نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمشاركة عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الجهود المبذولة في مجال إدماج اللغة الأمازيغية بالإدارة العمومية وتقديم نتائج برامج التكوين المنجزة، فضلا عن تتويج المستفيدين من هذه الدورات التكوينية، وتوضيح للسيدة أمل فلاح صاروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
3: احنا اليوم عندنا واحد الحدث مهم اللي هو يوم يعني جبش يتوج واحد التكوين الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا يحرروا بالأمازيغية. حنا في الوزارة ديالنا كنشتغلوا هذا الفوج الأول ديال 120 ديال الموظفين، كنطمحوا باش يكون عندنا أفواج أخرى في المستقبل القريب جدا باش تعمم هاد المسألة ديال التكوين والتأطير في مجال الأمازيغية. كنطمحوا أن جميع الإدارات المغربية يعني تعمل بحال هكذا باش تكون أطر في مجال الأمازيغية.
2: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز محطاتها. العالم يحتفي بانطلاق كأس العالم 2026، نسخة تاريخية تجمع 48 منتخبا على ملاعب أمريكا الشمالية. وقبل مواجهة البرازيل غدا، أسود الأطلس ينهون تحضيراتهم، والناخب الوطني يكشف آخر مستجدات العناصر الوطنية في ندوة صحفية تسبق مباراة الغد. وعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية متواصلة في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح، ووزارة الداخلية تذكر بأن غدا 13 يونيو هو آخر أجل لإيداع الطلبات. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، جمعة مباركة ودمتم سالمين.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
8: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحقنا بجد.
9: ده وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.com.

0: بوايما، هما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها فعوج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
8: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: قسم التمثيل يقدم.
10: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
9: نعمل زوج.
10: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
9: رحلة؟ رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية.

0: 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
1: تسجيل عزيزي محمد، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 18.

0: أمري لله، فوت أمري لله. هذا ما جاب الله.
1: بارك بارك من البكاء وعمل عقلك، واشهد أنت ولا ذري.
0: كيفاش ما تكيشي وأنا مزوج بمرأة زمانية؟
1: حمد الله، شكون لقى بحالك الفلوس وتضخيم والنعاس حتى الحداش وتصبر ميك؟ هذا النعيم،
0: هذا الجحيم أخويا. امرأة مسكينة كتخرج القوة من الضعف، ما بقى فيها غير حق الفاس والقياس، وعاد ما زال قليلة الحياة المقزدرة قاتل كتعكر وتكحل. هايا بعدها واحد العين ما بقاتش كتشوف بيها والو، عاقت بيها، الشعر بيض، هذا ما نقولكش عليا، سقساقية الحبيب عليا. وفوق هادشي كله ما زال قاتلك مولو علي بالنزاع والتفجيجة. اضحك اضحك علي يا خويا، اضحك اضحك. داك النهار قاتلي مطلعو لشالة، يا لا تسول، شمعة ضافية عندي في البيت، قنديلي بلا فتيلة وما فيه زيت، وقتيلي جيجلة، ويا يا أخ العرب هجالة حتى للسما والرمل. ايوا نكمل لك، طلعنا نتنزهو في شالة.
1: ايوا شكون وشكون معاك؟
0: انا وختها وداك السي خليفة كريم، داك البوحاطي. ايوا الحاصل اللي كيشوفها قابطاني في دراعي ولاصقة فيا بحال القرادة كيقول لي الله مع رضات الوالدين. يا كي جيتك يا لي هذا يا خويا يا عدور، انا بغيت نهرب براسي.
1: شوف خلاص، وما تعرف دابا هي تموت وتضرب فيها شي ورثة.
0: اش بقى في ديك الشقفة من غير السم والنياب؟ الله لو كان شافتني امي مزوج بهاد ستوت إلا حتى تعمل لي الجلازة وأنا باقي بالحياة.
1: على سميتها ستستوت؟
0: لا لا، أنت في الخير. اسمع، لا لا طامة، لا لا كطامة الكبرى.
1: أدوي بعدا؟
0: أنا كندويش كاين.
1: واش نسيتيني ولا شنو عملتي لي في القضية؟
0: فأنا قاضية، فكرني.
1: قضية أختها؟ واش نسيتيني زعما؟
0: بعدا هذيك ماشي أختها.
1: واش كتجيها؟
0: بنتها.
1: وهي ماشي هي مرأة عقرة وطلقها الراجل على اللي ما كتولدش؟
0: لا لا بسلامتك، هذه واحد 40 سنة ما كانتش عقرة. المهم هذيك بنتها، وسمع مني الصح.
1: ايوا انا غرض تكون بنتها ولا اختها ماشي شغلنا. واش مازال ما قلتي لها شي صاحبي عدو باغي يخطب؟
0: ياك يا صاحبي، ياك يا صديقي يا خويا يا عدو، ها انت خطبتي لي مرأة كتعقل على ايام الفراعنة، وانا باش نكافيك باغيني نزوجك من بنت من احد الطراز، بنت من عهد الصاروخ. هكذا يكونوا الناس صاحبي يا عدو. ياك
1: لكن اخويا الحاجه اللي دابا انا وانت ذاتني وحيده، لو كان كنت انا دابا اللي خطبت امها وجيتي انت وخطبتي لي البنت، لو كان عطيتها لك.
0: قلتي لي 32 عام غريتي بيا، قلت مع راسي نلقى شي امراه عاقله في الهينون، سالقيتها حمقى قاتلك ديني للسينما. اي داك النهار لصقات فيا بحال القرادة، قاتلك نديها للسينما. غير دخلنا عجبتها البرودة وداها النعاس وطلقات الصفارة وبدات في المنخار شخور يا ما تشخور، شخور يا ما تشخور، حتى بداو الناس كلهم كيغوتوا وانا كندفع فيها باش تفيق، وهي غايبة عن الوجود. حتى شعل الضو وقفات الفراجة وجا البوليس هو اللي فيقها وخرجنا. يا بغيتك تفجع لي انا خارج كان نعترف جلايلي وحشمان غارق في الحشومة، ما عارفش فين نعمل وجهي. واحد الخبيث واحد عاد والله كيتفلى عليا، قال لك وكيتمشخر عليا وقال لي الله مع رضاك الوالدين.
1: لعنة الله.

0: ويا يا خويا تشبط فيه بحال جادنا من الكحلة، وتجمعات علينا جوقة كبيرة وفسدنا الحفلة المول السينما والناس كلهم كيشوفوا فيا. اش غادي نعاود لك؟ ومنين نبدا ومنين نتمو؟ ولا انت في الخير؟ قاتلك نمشي واسيدي نمشي والفاس نشوفو لالا شابة زعما امي. دخلت عليك بالله كيف نقول لامي؟ نقول لها هذه مراتي ها؟ منين جبتها؟ فاين سويرتي ربحتها؟
1: قول لها هذه مرا مكاوية من مكة المكرمة.
0: ايه من ايام سيدنا عثمان بن عفان. اضحك اخويا عدو، اضحك عليا واتك الضحك. كانت النقافة كتقول ها الحوت البوري ها الجبن الطري، وهي مخبية لعيشة قنديشة اخت الشيطان. كان خصها تقول ها الكاهنة ها الكراكودين. ايه وفوق هاد المصايب كلها يا خويا، وفوق هاد المصايب كلها يا خويا باللحية. باللحية يا خويا عدو، امرأة باللحية وشايبة وكتحسنها كل نهار بالشيتة والصابون على القاعدة.
1: يا لطيف يا
0: لطيف. ضحك ضحك اخويا ضحك.
1: ايوا دابا ها عريضات الوالدة لالا شامة، بغيتك تعاوني وتوقف معايا.
0: فاش؟ خاصك شي فلوس؟
1: لا لا لا الفلوس ها هما، انت شوفها 40,000 ريال.
0: ومنين جاتك العفريت؟
1: دابا نحكي لك، دابا نحكي لك، قلت لك دابا الفلوس موجودين، غير قول لي اش عملتي لي في المسألة.
0: اينا مسألة
1: ديال الزواج؟
0: قال لها عقلي لو كان لقيتي لي شي 80 لو كان يا سيدي ما هو نوطيها من القبور وجبتيها تودني بها في الحلال.
1: ياك ايوا على الشيطان راه قال لي عقلي ما
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: زوجك سيتعاوني
2: باغي نعاونك، ولكن إلا تزوجتي انت بنتها هي غادي نبقاو هنا، ما عندنا لاين من الرباط.
1: يوش قال الله فيها المرأة والدار والفلوس، ولك الهنا والسرور.
2: ايوا بالنسبة ليك انت غادي تواتيك، أما بالنسبة لي أنا الحكم بالإعدام وبلا استئناف. هو هذا الحكم بالإعدام اللي منعنا منه مع مالي الكيف، أنا طحت فيه بوحدي وفي شكل آخر.
1: دخلت عليك بريضات لالا شمع، عاوني.
3: ها أتى يا سيدي، راه هو مقيوم.
2: غنزلي دابا حنا نصابوا راسنا، ها سيري.

0: اشرب اتاي ديالك.
1: ايوا خلي دابا منات يقول لي دخلت عليك بريضه لاله شامه.
0: والله لو كان ساقتك الخبر لاله شامه زوجتيني بهاد لالاك طابق، لو كانت حسن لك بلا ما، لو كانت عمل لك السم في السم.
1: ايوا هي قول لي دابا انت راجل محساد وخلاص.
0: علاش غادي نحسدك؟
1: ما بغيتيش تخطب لي اخت مراسك.
0: بنتها قلت لك ماشي اختها، بنتها بنتها.
1: بنتها ولا اختها، وإلا كانت فيك شي انسانيه خاصك تخطبها لي.
0: واخا سيدي ما عندي ما نقول، نخطبها لك انجازي شرك بالاحسان.
1: واسمع بعدا
0: حليمه. حليمه واش من حليمه؟ ما يتزوج بها غير اللي سعد الله.
1: ايوا هي انا دابا سعدني الله.
0: محال.
1: وهي قول لي انت ما باغيش.
0: لا سيدي باغي، غير بقى على خاطرك غادي يسعدك الله، غير كون معني وانا غادي نكون من جهتك.
1: قول لي بعدا جاتك هاد مولاتي الجلابه؟
0: واش اللي لابس ولا اللي معلقه؟
1: معلقه بزوج، انا ما شفتش المعلقه.
0: عاد شراتهم لي حسب ما قالت لي، ولكن في الحقيقه كانوا عندها من ايام شي مرحوم. اجي بعدا تسجلي في واحد مولاي السلعاب. سيدني يا كيجك.
1: تضخيم العظمه
0: يا وادي هاد المكانه ديال الطوق. ها مكانه زمنيه في شي شكل.
1: علاش كتضحك؟
0: عطاتني واحد مولاي السبسي مذهب وبالمجاد الحرير ومنبت بالصداف. قالت لي هاد السبسي ديال المرحوم كان مولو رحمه الله بديك العشبه.
1: وفين هو هاد السبسي؟
0: اصبر نجبدو لك تشوفو. هاتا الحبيب ديالي تنزه لي، تنزه لي في هاد عز السباسه. شحال تقول في عمر هاد السبسي؟
1: يلا نشوف. ايوا شحال؟ 10 سنين.
0: هذا على ما كتقول لاله طما، اما هو مكتوب في التاريخ من عام 1941. ايه شوف لي لاله طما باش كانت مزوجه، ومازال عندي الحجاز التاريخيه والتحف النادره. بلاتي
2: اش تما؟
0: شوف لي هاد الجوزه. ها هادي غوزة ديال التنفيحة مصنوعة من النقرة والذهب الخالص. وشوف لي عاوتاني هاد مولاتي الشكارة وجدولها. ها؟ ايه فكرتيني مازال ما وريت لك المطوي.
1: المطوي؟
0: بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي. هذا اخي شوف لي هاد المطوي ديال كيف. ها؟ أتأنتيك؟ أتأنتيك الكبير؟ أنت شوف لي هاد الخيزرانة.
1: شكون هي هذه اللي جابتنا اتاي؟
0: لا هذيك غير يا منى المتعلمه، وراها مخطوبه لسالم.
1: لسالم
0: المتعلم واحد بلاي الله المنزل.
1: شكون
0: المتعلم؟ كيف دا كيف قصني ويقطر عليا الشمع. راجل الشرفه المزوج بالعجوزه الشقفه، وكيحكي لي عليها شي قصص. ونزيدك حاجه اخرى، رانا هو راجلها الثامن عشر.
1: كيفاش؟
0: وهاد سالم عنده الحجج والمراجع والمستندات. غير فضي عليا من هاد الهضره والسيدي في هاد الحريره، راني غادي نطرطق يا خويا. يا
1: دابا خلينا دابا من هاد الهضره تاعنا. كيفاش غترد عليا الخبر؟
0: غير يدوز العصر بشويه، انا نخلط عليك السلعه عيني في قهوه شخشخ. يلا نوض سيدي، الله يمسك علينا وعليك.
1: ساعه ساعه
0: ساعه مبروكه.
3: ويش الشيطان، خليتي الراجل يخرج بلا ما يتغدى عندنا؟
0: لا لا لا ما بغاش يتغدى. ياك ما كنتي كتصنتي علينا؟
3: لا لا ما فياش داك العاده يا نور العيون يا شاغلني.
0: يا نور العيون يا ظلام العيون، نبرنك عليك كمل عليك يا العقروجه.
3: اش كتبرقل؟ اش كتقول؟ قول لي.
0: قلت لك يا نور العيون يا شاغلني.
3: ها
0: هاد السعد صاحبي راك يخطب لنا حليمه بنتك.
3: بنتي حليمه؟ لا لا لا حليمه ماشي بنتي، حليمه اختي. وعلاها انا قد اللي تكون عندي داك البنت؟ عندك يكون حتى انت عمر لك دماغك داك الجن ديال سالم بالدعايات ديال الكذوب.
0: علينا على الله، على يسحبك. انا كنثق بداك عدو الله، واخا يقول لي اللي قال كنعرفو كذاب. ونفرضو ونقدرو حليمه بنتك اش بغا يوقع في ملك الله؟ انا راجلك وانت مراتي، بغى اللي بغا وكره اللي كره.

0: مالك خوفانا يا عمرو لدماغي اللي كان صار مات الحوت وصلى عليه الخل.
1: ربي يخليك ليلي يا شمعة شاعلة عندي في البيت.
0: يا العقروشة غني عليا واتيك الغنق.
1: يحاسبني الله إلا غير شفتك عجبتيني ودخلتي لي في قلبي. يا ساكن في قلبي خفت عليك من نار القوية تشعل فيك.
0: صافي كملات يا مزيان مزيان يا دابا بركه عليا من القروح وقلت الروح. خاصك دابا تبداي بالسلامه والعافيه تصلي وتشري التسابيح وتبداي تخرجي شويه ديال اللطيف.
1: ولكن انا مازال ما نقد التسابيح ما قد لطيف. وجابني لشي تسابيح ملي نكبر ونرجع قد التسابيح نعمل التسابيح.
0: اي عامله معاهده الامن والسلام وعدم الاعتداء مع سيدنا عزرائيل. نوضي على لا عبد الله واختني عليك من المزاح.
1: شوف يا الزين ديالي ما نبغيكش تطيروا لي. راك ملي كتبدا كتهضر معايا في هذا الموضوع كتولي لي قبيح.
0: يا دابا خلينا من هاد الهضره. اش قلنا في قضيه حليمه؟
1: انا ما عندي ما نقول. انت هو مول الدار هنا وانت بحال باها.
0: ما بحالش يا ودي الله يهديك.
1: وعلاش شحال في عمرك؟
0: 32 عام ونص. بالحق انا بالمفيد.
1: ايوا لو كانت تزوجتي ملي كنتي صغير لو كان ولدتي قدها.
0: ايوا ما علينا شي دابا غادي نقول لصاحبي عدو.
1: ايوا قول له اللي بغيتي. البنت بنتك وانت باها واليوم انت اللي هو اللي كتحكم في هاد الدار في جميع الناس اللي في الدار. بصاب غير تكون فرحان وعلى خاطرك يا نور العيون.
0: ايوا هي دابا غادي نعيطوا لحليمه وندويو معاها. جبال الله بالظالم الاخر من الجنات والناس. حليمه واش من حليمه؟ هو اللي صدقات له هاد البيعه وشريه. انا مول الدار هو غادي يفوز بالسبعتاشية. انا مول الريح الغربي البرد. انا مول القشور هو مول الجهر. دابا هو مول الدار الحقيقي. سمعي تاما. انت اللي خاصك تكلمي في الموضوع مع حليمة.
1: ايوا حليمة ما عندها ما تقول. انا اللي كنحكم هنا وانت اللي كتحكم فيها. واللي بغيتي انت هو اللي يكون يا سيد الحاج عليه. يا نور العيون يا شاغلني.
0: الله الله اللي كاين هو انا وانتي وحليمه بنتك. كنا غير بياض في ضامه كبيره كيلعب فيها واحد اسمه عدو. هو في الحقيقه راجل بساعته.
1: اش كتقول؟
0: الا فاتك الكلام قول سمعت والا فاتك الطعام قول شبعت. واللي بغى مازال يتبع حكايتي القصه راه باقيه طويله.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Eduardo. Barulho. Cheiro de graça.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل مولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
4: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
3: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
4: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية
3: لأن مؤهلين أكثر.
4: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة. بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر أحيانا في شهر ديسمبر، بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس ولزيف المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهنة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس.
3: إذن هذا بمواصفات عصرية.
4: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون يكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من 2 سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
3: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
4: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل دعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف الأساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
3: حكم أن أصلا هم. طيب مزيان، فرصة هذه سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
4: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبات الداخلة يعني داخل
3: جميل
4: داخل الجهة.
3: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية جهتنا. طيب أكيد سيدي محمد وبيطن من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
4: نعم، كما تعلمون سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتجعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
3: في نوع من التشخيص
4: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد القدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
3: ومواكبة المستجدات.
4: وبالتالي يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
3: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين، وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
4: نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة. هناك أنشطة وثيمات قارة. مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية، لدينا كذلك موعد قار سنوي
3: في خلية أظن في المركز
4: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
3: أشنه المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
4: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
3: صحيح.
4: يعني
3: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
4: من
3: يستقطبوا
4: نحن. نعم. الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
3: فيعني هذه فئة نوعية لأن
4: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصادية لآخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة. هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
3: نتمنى إن
4: من
3: شاء
4: قبل
3: الله
4: إن شاء الله
3: في الداخلة
4: إن شاء الله لما لا.
3: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
4: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
3: وتراكمات أيضا
4: أكيد،
3: تبارك الله.
4: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم

وهي بحوث تدخلية، يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف

0: تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يجمع، يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
5: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
6: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
7: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان، وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسم وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النسائي؟
3: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم الله في الليل،
1: نعم،
3: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المدح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طوال المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدح على الأقل يعود المدح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم.
1: نعم.
3: وضع كرزة.
1: نعم.
3: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
1: ها صحيح.
3: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
1: طبل. نعم. اللي هي الأنسب أصلا،
3: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوادي ما فيها جيتار، ما فيها تيجنيت، لا نادر
1: الأنسب الطبل. هي. في هذا الجانب الروحي
3: اللي الآلة التقليدية. نعم. إما المطربين يشوفهم عندكم تقيوت عندها أردين، نعم، ويقيوا عنده تيجنيت.
1: صحيح.
3: وما جيتار لا في المدن، ما هو البوادي.
1: صحيح. وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيال صعيدي.
3: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
1: دانينا بالحساني.
3: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه، من حسنه فيه المجهول فيه، يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حدك فيه، من المعجزات مجهلول، الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقول اللي مر نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ذو العشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدر وأحد وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين المتوليه 70 السريات فقول، 41 فيه قول 200 انه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، 27 رسول من غزوات غزى فيه، ومغط قريش ولا يقول، مصاب لهم يمغطهم به، زين اللي واسي واللي يقول، من عند المول بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه، شجاع لا يقبل يطول، بيديه عديه بديه، والأكثر فيه عديه طول، منين يقبضهم بيديه وفعديه اللاشي مطيول بيهدين يطول فعديه لقد تخلق من فيه لقول خلق من بركته جاب له قواله مجلول قواله ما يحاسب به اللي به اللي لا يقول من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه يمشي فيه على أرض طول به اللي ملاهم صف فيه ملانا واللي صفهم ملانا ذاك ماله كفيه كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيار فيه المشغول وخيار المحول فيه هو ما مشغول ولا محول ما هو يسكبيه ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكبيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه في يديه ومتكول زاد علن عليه تعربيه من عليه سلماء مفصول به اللي الأنصار عليه نار شبريل عليه ومول لأنا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى الله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سي أهل صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني ما كرهت أنك عود تسمعهم لنا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر
3: حتى نعم واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكتين قرى الأليه به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهد الليالي وأضن السوحاها الفكر والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتد دون حماها يرتد دون حماها في السنة البصر قر الامام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل ايام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظروا في ليلة ما رعاها الامن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في إحشائها خبب تخدي النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نائك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر
1: الله جميل نعم
3: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي شجي سمعها الخبر أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر أوها البيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفر وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلات كم يضل بها أخو المهالك وهو الظاهر الحذر دعت دهامة ركبا والنواقذه فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر خف الصحاب وحف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم

0: في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل، هذا ما قطن قال قصيدة رائعة، كان حيي ذوقك الرفيع. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

يا منظر يرون إلى سعيد كأنهم يرون بيت.

Ha ha ha ha!

Ya Rabbi Allah.

يطعن خصمي وهو يغضى يا نرشين يا يواني. إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني. يا

اسمعاني نغمة الاس، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيبوا لي اصواتي عندي، اطيبوا لي اصواتي عندي. حسن حسن حسن حسن حسن صوت للدواني. صرير الرمح شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا وصرير الرمح شهرا رغى يوم الطعان. وصرير الرمح شهرا.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عند راسي اش درتي في القضيه ديالك
4: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
9: لولاك يا أم، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي،
10: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
10: ساعد في الإخراج حميد زيان،
8: إخراج محمد أحمد البصري.
11: الحلقة 20
12: أنا شريتك بالفلوس، أنت اللي عجبتك الركبة في الطنوبيلة المخيرة والجلوس في القهوي ديال الهاي هاي والدخول للفيلا الأنيقة. انتي اللي بغيتي تعلقي فين تفلقي، وانا وفرت لك كل شيء اللي كتبغي واللي كتمناه، ودابا صافي عييت ومليت كرهتك. سيري شوفي لك شي شمكاري قبل عليك، سمعتي؟ انسيني يا بنت الناس.
9: ياك اخويا عزيز، انا حبيتك من قلبي وعطيتك أعز حاجة عندي، علاش دير لي هكذا؟ علاش بغيت تلوحني؟ حشومة عليك، حشومة عليك يا عزيز. تفكر، تفكر غير الأيام الحلوة اللي دوزناها مع بعضياتنا، تفكر غير الوعود ديالك اللي كنتي كتعطيني.
12: صافي يا ليلى، أنا وياك ما نصلحوش لبعضياتنا. أنت بغي تدخليني القفص وتسد عليا، وأنا بغي الحرية، بغي الحرية باش ندير ما بغيت. ودابا الله يخليك، ما عمرك ما بقيت تعتبي على باب هذه الفيلا، وإلا راه ما تلومي إلا راسك.
9: أنا السبب، أنا اللي عجبني السواق وتبعته، أنا اللي بغيت نتعلق بحاجة أكبر مني، أنا اللي خرجت على راسي، أنا اللي خرجت على راسي. الله يا ربي، الله يا ربي، شمن حياة بقات ليا، شمن حياة بقات ليا بعد ما ضيعت كل شيء. يا أميمتي، يا أميمتي. صافي، ما يقدر يخبي سري غير هاد البحر الكبير، هو اللي في أعماقه مدفونة أسرار البشرية. قاع هاد البحر هو اللي يصلح يكون قبري. بسلامة يا الدنيا، بسلامة يا الدنيا، فيك الحلو والمر، فيك المزيان والخايب، فيك العذاب والشقاء، وفي نفس الوقت فيك السعادة والهنا. بسلامة أمي، بسلامة أمي، وبسلامة أبا. سمحولي، سمحولي، أنا قاع ما ودعتكم التعناق. عذروني، عذروني لما بس شديكم. وانتي يا أختي، وانت يا أخويا، تفكروا في شي نهار اللي كانت عندكم أخت ظريفة ولطيفة كتطير بحال الفراشة من هاد الوردة لهاد الوردة، حتى حطات على شوكة مسمومة. الوداع، الوداع.
2: الله الله الله الله الله، معاك بنيتي، الله معاك بنيتي. الله يا بنيتي، الله يا بنيتي، اش كنتي غديري؟ كنتي غتلحي راسك في البحر. الله يا بنيتي، على شوية كنتي غادي تلقاي راسك طرق في الماء. لا واه، لا واه، لا واه، مالك، مالك كتبكي ياك؟ لاباس ياك؟ ما كنت غادي تلوحي راسك في البحر بصح. صافي صافي صافي يا بنيتي، صافي. اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي، ظاهر عليك حاملة في قلبك هم كبير، هضر يا بنيتي، فوجي على نفسك، ما تبقيش كاتمة في قلبك، قولي شكي واخا غير لهذا الحجر.
9: علاش؟
2: قولي، قولي شي حاجة.
9: علاش اعتقتيني؟ علاش؟ علاش ما خليتينيش نطيح وسط هاد الماج؟ علاش؟ علاش دزتي من حدايا؟
2: ماشي أنا بنيتي، ماشي. الله بنيتي، الله بنيتي اللي صرتني ندوز من حداك باش نكون سبب باش ما تقتليش راسك. علاش نواد المشكلة هذه كاع كلها اللي باغا تضيعي عليها عمرك؟

0: عندي 7 ديال الولاد كلهم باقين صغار، محتاجين الماكله واللباس والقرايه والدواء، وانا كيف ما كتشوفيني صياد كنقلب على حوته ولا جوج نبيعهم باش نعيش هاد الولاد. شحال من مره انا فكرت بحالك هكا، فكرت نهرب ولا ننتحر باش نتهنى من المسؤوليه، ولكن ملي كنجي لهنا كنلوح الصناره في البحر وكنجلس نتسنى وكنشوف هاد الصخر هذا وكنسمعو بحال اللي كيقول لي احكي لي قصتك يا صياد، وكنحكي مشاكلي وهمومي لهاد الصخر، وملي كنسالي كنحس بقلبي تفاجأ عليا ونفسي خفافت، وملي كنتلفت كنلقى الصناره قبطات لي شي حوته كبيره. سيري يا بنيتي سيري، راكي باقا صغيره والحياه مازال طويله قدامك، وثقي بيا ثقي بيا باللي ما كايناش شي مشكله اللي ما عندهاش الحل. سيري يا بنيتي ديري يقينك في الله، وإلا ضاق بك الحال توجهي ليه، هو الخالق سبحانه عز وجل.
1: الو شكون علال؟ شكون بغاها لالا؟ خطيبته؟ لا انا ماشي علال، انا صاحبه اللي في الحبس. ايوا واش غنقول لك يا لالا، علال مسكين راه في السبيطار، لقاو عنده شي وسخ في الريه. لا ما تقلقيش، راه الطبيب قال لي غادي يتبع الدواء ديالو هنا وان شاء الله غيولي بخير. دابا راه في السبيطار ديال الحبس، بالحق سمعت باللي غادي ننقلوه لشي سبيطار خاص بصحاب الصدر. ها واخا دابا نقولها لي غير كوني هانيه. واخا لالا ان شاء الله، مع السلامه.
2: ساميه اجي ساميه.
3: نعم ابا.
2: فين كنتي؟ شفتك مع داك الشيء الشكاره ديال المدرسه.
3: لا غير كنت في شي شغل مع واحد البنت صاحبتي.
2: ياك ما كنتي عند هذيك صاحبتك المرفحه.
3: لا با، هذيك صافي خرجت من المدرسه ديالنا ومشات لمدرسه اخرى وما بقات عندي علاقه بها.
2: ولا ودي لها، واخا ما بقاش كتقرا معاك كيخصك تمشي مره تزوريها، ما فيها باس.
3: صافي ابا، مشيت عندها وجرات عليا، صافي بنت على حقيقتها، كانت غير كتعمر بيا الوقت وكتلاها بيا.
2: واش فيها حتى انتي راكي كنتي قاضيه غرضك؟ لا ما فيها باس الا مشيتي زرتيها ومنو نيت باش تعاود تدور معاك شويه.
3: وشنو هاد الشيء ابا، بغيتيني نبقى نمشي نطلب الناس الفلوس؟
2: لا صافي يا بنيتي صافي، غير سيري يا بنيتي سيري. مسكينه شفتها مقلقه وطيرلها، ما نعرف مالها، دار هذيك صاحبتها قلقتها بزاف. ايه كنت باغيها غير تدور معايا ساعه وقيله، ما عندها والو مسكينه ظهرها.
4: دخل.
5: صباح الخير مون كوميسير.
4: صباح الخير، اش من الاخبار؟
5: جانا فاكس من اداره الانتربول من باريس كيعلمنا بلي عندنا عصابه كتصيفط البنات لعصابه اخرى في الخارج.
4: وشكون هاد العصابه اللي عندنا؟
5: هادوك اللي كنت هضرت لك عليهم ديك المره.
4: ولكن شكون هو رئيس الشبكه؟
5: لا صافي نعمس، عملنا جميع التحريات ديالنا ولقينا واحد اسمه عباس، هو ولد اختو عزيز، هما رؤساء العصابه وكتساعدهم وحده سميتها ناديه، هي اللي كتدبر لهم على البنات.
4: ولكن هاد البنات زعما ما عارفينش فين كيمشيو؟
5: كاين اللي كتكون عارفه وكاين اللي ما عارفاش، حتى كتفاجئ ملي كتوصل لتما.
4: سمع مزيان، غادي تنسقوا نتوما والانتربول باش تشدوا هاد العصابه في مره واحده، يعني حنا غادي نقبطوا هادو اللي هنايا وهما غادي يقبطوا هادوك اللي لهيها في نهار واحد.
5: اوكي
4: يلا الله يعاونك.
1: سي علال ايوا كي بقيتي؟
6: ايوا سيدي كنحمد الله. ايوا انت اش اخبارك؟
1: ايوا انا راك عارف غير الشومبرا والشبيك، انت اللي بقيتي فينا مسكين.
6: ايوا هذا مكتب الله.
1: فكرتيني، واحد السيده تكلمات البورطابل ديالك وسولات عليك.
6: ياك مال الخطيبه؟
1: هي هذيك، ما تصورش علال ملي قلت ليها راك في السبيطار شحال مسكينه بكات في التليفون.
6: علاش قلتيها ليا؟ علاش؟
1: لا
6: صافي دابا راه تلقاها ما كتاكل ما كتشرب.
1: ما تقلقش يا سلال، ما تقلقش، راني اطمئنيت عليك. ولكن قول لي انت، امتى غادي تخرج من السبيطار؟
6: اودي الله يهديك.

0: من خروج بحال اللي كنت قلت لك، غادي يديوني للسبيطار خاص بصحابي السل كاين في مراكش.
1: امتى غادي يديوك؟
0: ايوا سيدي، الطبيب عطاهم الامر والاداره كتسنى الجواب ديال الاداره العامه.
1: يا اخي علال غادي نتوحشوك.
0: ايوا سيدي، لا كتب الله نتلاقاو مره اخرى.
1: هاك هاك بدا البورتابل ديالك، باش لا سبحان الله اتصل بك شي حد تجاوب عليه.
2: عافاك اخي، عتكلي غير الطريف حتى لغدا، انا مزاوك فيك.
3: والو معلم، جبد الفلوس عاد تاخذ الطريف.
2: ياك انا كتعرفوني بعدا، راني كليان ديالكم اصاحبي.
3: فين عمرني ما شفت كمارتك كاع؟
2: ها
3: فين عمرني شفت كمارتك؟
2: لا ودي لا ودي لا، انا كنت كناخذ مع داك الولد اللي كان هنايا اللي كان كيجلس برحمتك هنايا.
3: ولاني مش طبه معاك انت جرانه.
4: نعم اخي،
3: اجري على هاد خينه من قدامي قبل ما يطلع لي الدم.
4: عافاك اخي، جيل اللي بدل صعب خرا.
2: عافاك اخويا الجرانه، بغيت غير شي طريف غير لا غدا.
4: واسمع الجلالي، هاد صاحبي راه ما كيتعاتقش، من الاحسن سير حتى يجي الولد الاخر وهو يعطيك. سير اخي سير سير.
3: اجي انت، فين كتعرف انت هاد الكمال؟ انا ما عمري ما شفتو هنا.
4: هذا راه كان غادي يتناسب مع لال المقص قبل ما يدخل الحبس.
3: هذا هو داك النسيب الزين، با ديك السقعه اللي دخلت على علال بالخله والحبس.
4: ايوا هذاك مكتب الله. اقضي اخي، قضي قضي قضي قبل ما يجي المعلم ويلقانا مازال ما كملنا. يلا
5: الله يخليك اختي نوال، ما بقيش تجبدي لي حس هذاك المسخوط.
6: علاش اختي ساميه؟
5: لحقاش ما يستاهلش وصافي.
6: ولكن عزيز كان كيحبك وانت كتحبيه، علاش نوقع بيناتكم؟
5: هذاك الحب اللي كان كيقولو راه غير كذوب، كان دايرو طريق باش ياخذ مني داكشي اللي بغى.
6: ياك ما عمل معك شي غلطه واعره.
5: لا لا، غير حصلت عليه الكذوب والسلام.
6: ساميه، ياك انا صاحبتك من الروح للروح، عاودي لي شنو جرى بيناتكم.
5: ما جرى والو، صافي نسي الموضوع.
6: لا لا، كيبان ليا الموضوع كبير وكبير بزاف، خصوصا انا مازال كنتفكر ديك الحاله اللي جيتيني فيها داك النهار. صافي صافي اختي ساميه، غير حكي ليا اي باش ترتاحي.
5: اش غادي نحكي لك؟ مصيبه كبيره بزاف
6: هي. وقيل القضيه فيها الحمل.
5: علاه باش عرفتيها؟
6: لحقاش داك النهار ملي شفتك تذكرت نفسي ملي حملت انا مع عباس.
5: هي حتى انت ترى لك بحالي.
6: ايوا يا اختي، اللي تبع الخوا الخاوي كيلقى راسو في الخوا.
5: عندك الحق اختي، انا تقت بيه، وخصوصا ملي قال لي كيحبني وغادي يتزوج بيا، وما حسيت حتى لقيت راسي في الفيلا عنده، وتما ضاع مستقبلي. كون غير حبست هذيك الساعه كون راجع ما تكرفست هكا. ولكن انا عقلي صغير تيقته ملي قال لي غادي يتزوجني ويصلح الغلطه، وفي عود ما يصلحها زاد واحدة اخرى اكبر منها. لقيت راسي واحد النهار حاملة، حاولت نهدده بالحمل ولكن هو ديب مجرم تعلم. كلالي يا مخي حتى طيحت لي في كرشي، ومن بعد جرى عليا بحال شي حيوانة ورماني بحال شي جرتيلة.
6: ايه اختي، نفس الشيء اللي وقع لي مع عباس، انما انا قلت مع نفسي اللهم نبقى معاهم استغله ولا نتفارق معاهم نبقى ضياع.
5: الله يهديك نوال، واش بحال هادو كيجي منهم الخير. المهم دابا قولي لي انتيا شنو درتي في الخدمه؟
6: الخدمه كاينه وموجوده، خاص غير اللي يخدمها.
5: هي دبرتي على شي خدمه مزيانه؟
6: الخدمه ديالي صافي اختاريتها، زعما هي اللي اختارتني ومن زمان.
5: اش من الخدمة هذه اللي لقيتي؟
6: الخدمة اللي لقيتها مع عباس، وغادي نكملها مع فلان وفلان.
5: لا اختي نوال لا، حتى لديك الطريق راه خايبة، ولا تبعتيها غادي تلقاي راسك شي نهار غير بوحديتك اختي. لا
6: ما تخافيش سامي، انا دابا راه جمعت من عباس 2 مليون، ومني غادي نولي خدامة بصح غادي نجمع الفلوس كتير.
5: نوال نوال.

0: parti.
1: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، فريد الرقراقي، محمد رزين، وحيد المثنى، حسن مكيات، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد

0: إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية، يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب، والنظر في أمور السياسة والمجتمع، وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا

0: ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا، ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فوز ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات.
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا

0: وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

الدين خلق ليلة عشرة واثنين المولود وليلة الاثنين

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية.

0: Ja. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. في عالم تتسارع فيه الأصوات وتتزاحم فيه الرسائل، يبقى الوفاء عملة نادرة، وأنتم مستمعين الأوفياء الأفاضل أحد أجمل تجلياته. بمتابعتكم الدائمة وبتفاعلكم الصادق لا تكتفون بالإصغاء فقط، بل تسهمون في صناعة هذا المحتوى وتمنحونه روحا تنبض بالحياة. أنتم شركاء الحكاية وركنها الأصيل، وبكم يكتمل المعنى ويستمر العطاء. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا في موعد جديد متجدد، نجدد فيه اللقاء ونواصل معا رحلة الكلمة الهادفة والإحساس المشترك. نلج المحراب اللغوي لهذه الحلقة بالفرق بين التصريع بالصاد والترصيع في اللغة العربية، وفق ما كتب للبرنامج المستمع الكريم وليد الشافي من تطوان. يقول: التصريع والترصيع مصطلحان بلاغيان في اللغة العربية، فالتصريع هو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة، كما في قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هنا كلمة العزائم والمكارم متفقتان في القافية مع باقي القصيدة. وهناك الترصيع، ويعني اتفاق جملتين أو أكثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في الحرف الأخير، مثل: إن بعد المطر صحوا، وإن بعد الكدر صفوا. هذا يضيف جمالا وتناسقا للكلام. وتوصل البرنامج من المستمع الكريم أم شوايل البلعمشي من أطار بموريتانيا بمساهمة تضمنت المعلومات اللغوية التالية: طبعا تهم التصويبات اللغوية، ومنها: لا تقل الشريعة السمحاء، بل قل الشريعة السمحة، لأن أفعل مؤنثها فعلاء أبيض وبيضاء، وفعل مؤنثها فعل سمح وسمحة. وأضافت تقول: لا تقل كلما قل المعروض من السلع كلما ارتفع ثمنها، وقل كلما قل المعروض من السلع ارتفع ثمنها. فاللغة العربية تميل إلى الاقتصاد في أدواتها، وما أدته الأولى لا حاجة لإعادته. و وختمت المستمع الكريم تصحيحاتها وتصويباتها اللغوية بقولها: لا تقل إذا ظهر السبب بطل العجب بضم الطاء، وقل إذا ظهر السبب بطل العجب بفتح الطاء، جاء في مختار الصحاح الصفحة 36. وقد بطل الشيء من باب دخل، وقال عن بطل مختار الصحاح الصفحة 36. وقد بطل الرجل من باب سهل وظرف، أي صار شعاعا. ومن إقليم شتوكا إيتباها توصل البرنامج من صاحب مشروع حلم الأستاذ إبراهيم جنى، الذي يعتبر مبادرة رائدة في صلة الرحم بين الأساتذة وتلاميذهم القدامى، تواصلا وتوثيقا مؤرشبا أستاذ اللغة العربية مربي الأجيال إبراهيم جنى. توصل البرنامج بتسجيل صوتي طبعا يتضمن القصيدة الرائعة لشاعر التفاؤل اللبناني، قصيدة ومقطع مطلعها كن جميلا ترى الوجود جميلة، أبدعه شاعر التفاؤل إيليا أبو ماضي. فلنستمع للقراءة الشعرية والشاعرة للأستاذ إبراهيم جنى للمقطع الشعري كن جميلا ترى الوجود جميلا.
1: كن جميلا للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يئوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلا، ويرى الشوك في الورود وأعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا. فتمتع بالصفو ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا، وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطولا، وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة. كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الليل لا يبالي الكبولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: أما اللحظة مستمعتنا مستمعينا، نصغي للتسجيل الصوتي الذي بعث به مشكورا الأستاذ محمد سجدي، فلنستمع سويا.
2: مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة أن أشارككم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة، لآخذكم في جولة ممتعة في رحاب لغتنا العربية. ويرتبط برنامج هذا اليوم من روائع حول روائع الأمثال العربية. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم فيما سنغوص فيه في أعماق البيان العربي، ونستنطق حكمته ونستنير بأمثاله التي اختزلت التجارب وصاغت الحياة في كلمات قليلة لكنها عميقة الدلالة. وموعدنا اليوم مع أمثلة متعددة، وأولها قول المثل: دونه خرط القتاد. فما قصة هذا المثل وما دلالته؟ فالقتاد هو شجر صحراوي شديد الصلابة، تكسوه أشواك حادة كالإبر، لا تكاد تمسه اليد إلا ويجرحها. وأما خرطه، أي خرط القتاد، فهو أن تمسك غصنه بيدك ثم تمررها عليه بقوة لنزع شوكه. تخيلوا هذا المشهد، يد عالية وغصن مليء بالشوك، أي ألم وأي عناء. ومن هنا صار العرب يقولون دونه خرط القتاد، أي أن هذا الأمر صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا، ولا ينال إلا بمشقة عظيمة وتضحيات جسيمة. فحين يطلب المستحيل أو يراد بلوغ ما لا يدرك بسهولة يقال هذا المثل، وكأنه يرسم لك طريقا مفروشا بالأشواك. وللعرب أمثال أخرى، منها بلغ السيل الزبا، والزبا هي الأماكن المرتفعة التي لا يصلها الماء عادة، فإذا بلغها السيل فقد تجاوز الحد واشتد الأمر حتى لم يعد يحتمل. ومثال آخر، على نفسها جنت براقش، ويضرب لمن جلب الأذى لنفسه بفعله، وهو وإن لم يكن في الصعوبة إلا أنه يشير إلى نتائج وخيمة تعقب تصرفات غير محسوبة.

0: ومثال آخر: سبق السيف العدل، أي وقع الفعل وانتهى الأمر، ولم يعد للوم أو العتاب معنى، كأنك أمام أمر لا رجعة فيه. والمثل الآخر: كالمستجير من الرمداء بالنار، يضرب لمن يهرب من أمر صعب فيقع فيما هو أشد منه وأعظم. مثال آخر: طلب الأبلق العقوق، والأبلق العقوق دابة خيالية نادرة، فيضرب بها المثل في طلب المستحيل. ومنها: أعز من بيض الأنوق، والأنوق طائر يضرب به المثل في العزة والندرة، فبيضه لا يكاد يرى، فكأن الوصول إليه ضرب من المحال. أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأمثلة ليست مجرد ألفاظ تردد، بل هي خلاصة تجارب أمة صاغت الحياة في عبارة موجزة تحمل من الحكمة ما يعجز عنه كثير من الكلام. فحين يقول العربي دونه خرط القتاد، فهو لا يصف الصعوبة فحسب، بل يجسدها لك تصويرا حسيا يجعلك تكاد تشعر بوخز الشوك في يدك. وهذا سر من أسرار جمال العربية، إنها لا تخبرك فقط، بل تريك وتحسسك وتشركك في التجربة. فهل نتعلم من هذه الأمثال؟ نعم، نتعلم أن بعض الأمور تحتاج صبرا عظيما، وأن الطريق إلى الغايات الكبرى ليس مفروشا بالورود، بل قد يكون كما قال العرب دونه خرط القتاد. ونتعلم أيضا أن الحكمة في تقدير الأمور ومعرفة الممكن من المستحيل هي مفتاح النجاح، حتى لا نرهق أنفسنا فيما لا طائل منه. كانت هذه وقفة من أمثلة عربية، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الإشراقة. أترككم في حفظ الله ورعايته بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
1: شكرا للأستاذ محمد سجدي على تقديمه لهذه الباقة من الأمثال العربية. في الباب ذاته، باب الأمثال، تضمنت مشاركة المستمع غزلان حافظ من تزنيت الوقوف عند معنى وسياق مثل عربي يقول: فلان تضرب إليه أكباد الإبل، مشيرة أن هذا يستخدم لوصف شخص يعتبر قدوة أو هدفا للزيارة والتقليد. القصة وراء هذا التعبير تعود إلى العرب القدماء، حيث كانوا يقومون برحلات طويلة وشاقة للوصول إلى شخصيات معينة مشهورة بحكمتها أو كرمها أو شجاعتها أو من باب استشارتها، وكانوا يضربون أكباد الإبل، أي يمشون لمسافات طويلة على ظهور الإبل للوصول إليهم والاستفادة منهم. بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الشخص يعتبر وجهة مهمة ومحط أنظار الناس، يستحق عناء السفر والجهد للوصول إليه والاستفادة من خبراته أو صفاته الإيجابية. وختمت المستمعة غزلان حديثها قائلة: بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن هذا الشخص له قيمة. والإبل في هذا السياق تضيف هو كناية عن شدة السفر أو الرحلة الطويلة، فعندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الناس يقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق للوصول إليه، غالبا إما في طلب العلم أو الحكمة أو الاستشارة،

أنا الأفاضل الأماجد عزيزاتي المستمعات أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد عبر أثير إذاعتكم العامرة، إذاعة الداخلة الجهوية، ونحن نتنفس ونحيا باللغة ونعيش لنتقاسم ونقتسم ما جاد الله علينا به من فضل المعرفة والعرفان، لنتقاسم معكم بعض المفاهيم والأفكار حول لغة الضاد، لغة الذكر والقرآن، لغة البيان والعرفان. فاللغة أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات كائن حي تحيا على ألسنة الناس ويحيا بها الناس أيضا، إذ إنها وسيلة التواصل بين البشرية جميعا، ولذلك أشبهت الهواء الذي لا غنى للإنسان عنه. ومن هنا تأتي هذا المقال أو يأتي هذا المقال بعنوان إشراقات لغوية، ونحن نسعى فيه جاهدين لتقديم فائدة لغوية في لغتنا العربية، لغة العلم والبيان. نستهل أعزائي المستمعين حديثنا بأول إشراقة من الإشراقات ليومنا هذا، وهي الفصل بين صفات الرزين والعقل. فرزانة العقل التفكير الموزون والنضج والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وتعني أيضا الوقار والثبات أي التريث والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات أو العواطف المفاجئة. ونقول غض البصر واللسان يترفع عن تتبع عيوب الناس ويتجنب الكلام الذي لا يليق، وهي صفات من صفات الرزين وصفات العاقل، وحكمته في المواقف يعرف من خلالها متى يصمت ومتى يتكلم ويرد بكلمة تداوي الجرح. الرزين والعاقل صفتان لمن يستطيع تحمل المسؤولية ويعتبر سندا لمن حوله ويبعث الأمانة، وهو ساتر لعيوب الغير، كما يعرف عنه الترفع عن السفاسف حيث يتجاهل الأمور التافهة التي لا تستحق الخوض فيها، وهي أمور قد تضيع قيمة الإنسان إن أخذ بها. وقد ارتأيت أعزائي المستمعين تخصيص الفرق بين الرزين والعاقل باختصار شديد، فالرزين يشير أكثر إلى الثبات والوقار والوقوف عند حد العقل في الأمور، والعاقل يشير إلى رجاحة العقل والفطنة وحسن التصرف، وهما صفتان متلازمتان تكملان الشخصية القوية والمتزنة، حيث أن الرزانة هي ثمرة العقل الراجح. ولا يخفى على عاقل أعزائي المستمعين أن إشراقات اليوم تتماشى مع النبس في الذاكرة للفصل في بعض الاختلافات اللغوية والفروق التي يتضح معناها باختلاف دلالات الاستعمال واختلاف المقامات اللغوية في اللفظ والمعاني والبيان. ومن بين المواضيع التي اخترت أعزائي المستمعين وقفة مع الفعلين لبس ولبس، أما الأول فهو بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع فنقول لبس يلبس، وأما الآخر فمعكوس الأول في ضبط عين الكلمة أي الحرف الأوسط فيها، وهو هنا حرف الباء، فهو بفتح الباء في الماضي وكسرها في المضارع فنقول لبس يلبس، فما الفرق بينهما؟ أما الفعل الأول لبس يلبس فهو من اللبس، من اللبس وهو ارتداء الثوب، واللبس ما يلبس، وقد ورد هذا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، النحل الآية 14، وقوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، الكهف الآية 31، واللباس ما يلبس
يستر الجسم، والجمع ألبسة ولبس كما ورد.

0: في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لعلكم ذلك من آيات الله لعلهم يتقون. وكذلك ورد في التنزيل العزيز أن الزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، البقرة الآية 87. ولذلك نقول في عاميتنا: في حالات الاشتباه حصل لبس، واللبسة هي الشبهة، والجمع لبسات، وتلبس بالثوب وبالأمر، وكذلك تلبس به الأمر أي اختلط واشتبه وتعلق به، فيقال تلبس حبها بدمه. ولذلك يقال عن المجرم: ضبط في حالة تلبس بالجريمة، أي حالة تعلق بها حال ارتكابه لها. وكذلك لابسه ملابسة أي خالطه واتصل به، ولذلك يقال في القضاء: ملابسات القضية، أي ما يتعلق بها.
1: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا مستمعينا الأفاضل الأعزاء إلا أن نجدد لكم عبارات الامتنان والتقدير على وفائكم الذي لا يخبو، وعلى حضوركم النوعي الذي يمنح لبرنامجكم إشراقات لغوية قيمته الحقيقية. صدقا وحقا أنتم النبض الذي يحفظ لهذا الصوت استمرارا، وأنتم الإلهام الذي يدفعنا لنكون دائما في مستوى انتظاراتكم. بإذن المولى نلقاكم في مواعيد قادمة بالشغف ذاته وبمحتوى يليق بذائقتكم الراقية الرفيعة. إلى ذلكم الحين هاكم خالص تحيات وتشكرات طاقم البرنامج، دمتم أوفياء ودامت بيننا جسور الكلمة والمحبة الخالصة. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، إشراقات لغوية.

0: Ja. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

the doubt alone!

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح.
0: نجيك انا بالشوار يا نوره ومدحدح
1: طيب.

الظروف وارغاد النحظة.

العفو والعماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطة لتروح.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقير التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائماً في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل يقدم.
5: عاطيك الله سبحان الدب وصنايع، ما تعمل شي حاجة؟
6: نعمل زوج.
5: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
6: رحلة؟
4: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
7: تسجيل عزيزي محمد، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 18.

0: ايه امري لله، فوت امري لله. هذا ما جاب الله.
1: يا بارك بارك من البكاء وعمل عقلك، واشهد انت ولا دري.
0: كيفاش ما تبكيشي وانا مزوج بمرا زمانيه؟
1: حمد الله، شكون لقى بحالك الفلوس وتضخيم والنعاس حتى ال 11 وتبرميك؟ هذا النعيم،
0: هذا الجحيم اخويا. امراه مسكينه كتخرج القوه من الضعف، ما بقى فيها غير حق الفاس والقياس، وعاد ما زال قليت الحياة المقزدرة قد كتعكر وتكحل. آه يا بعد واحد العين ما بقات شي كتشوف بيها والو، عقت بيها الشعر بيض، هذا ما نقول لكش علي سقساقية الحبيب عليا، وفوق هاد شي كله ما زال قاتلك مولو علي بالنزاع والتفجيجة. اضحك اضحك علي يا خويا، اضحك اضحك. داك النهار قاتلي نطلعو لشالة، يا لا تسول شمعة ضافية عندي في البيت، قنديلي بلا فتيلة وما فيه زيت، وقتيلي جيجلة ويا يا أخ العرب هجالة حتى للسما والرمل. يا نكمل لك، طلعنا نتنزهو في شالة.
1: إيوا شكون وشكون معاك؟
0: أنا وختها وداك السي خليفة كريم، داك البوحاطي. ايوا الحاصل اللي كيشوفها قابطاني في دراعي ولاصقة فيا بحال الكرادة كيقول لي الله مع رضا الوالدين. يا كي جيتك يا لي هذا يا خويا يا عدور، انا بغيت نهرب براسي.
1: شوف خلاص، وما تعرف دابا يا تموت وتضرب فيها شي ورطة.
0: اش بقى في ديك الشقفة من غير السم والنياب؟ والله لو كان شافتني امي مزوج بهاد ستوت إلا حتى تعمل لي القلازة وأنا باقي بالحياة.
1: على سميتها ستستوت؟
0: لا لا انت في الخير، اسمع، لا لا طامة، لا لا طامة الكبرى.
1: أدوي بعدا؟
0: أنا كان دويش كاين.
1: واش نسيتيني ولا شنو عملتي لي في القضية؟
0: فأنا قاضية فكرني.
1: قضية خوتها؟ واش نسيتيني زعما؟
0: بعدا هذيك ماشي خوتها.
1: واش كتجيها؟
0: بنتها.

0: البنت من عاد الصاروخ. هكذا يكونوا الناس صاحبي يعدوا ياك.
1: ولكن اخويا الحاجة علي بابا قالع وانت ذاتني وحيدة. لو كان كنت انا دابا اللي خطبت امها وجيتي انت وخطبتي لي البنت لو كان عطيتها لك.
0: قلتي لي 32 عام غريتي بيا. قلت مع راسي نلقى شي امراه عاقله في الهينون. سالقيتها حمقى قالت لك ديني للسينما. داك النهار لصقات فيا بحال القراده قالت لك نديها للسينما. غير دخلنا عجبتها البروده وداها النعاس وطلقات الصفاره وبدات في المنخار شخور يا ما تشخور شخور يا ما تشخور حتى بداو الناس كلهم كيغوتوا وانا كندفع فيها باش تفيق وهي غايبه عن الوجود. حتى شعل الضو وقفات الفراجه وجا البوليس هو اللي فيقها وخرجنا. يا بغيتك تفجع لي انا خارج كان نعترف جلايلي وحشمان غارق في الحشومه ما عرفتش فين نعمل بوجهي. واحد الخبيث واحد عاد والله كيتفلى عليا قال لك وكيتمشخر عليا وقال لي الله مع رضاك الوالدين.
1: نعلت الله يعلم.
0: ويا يا خويا تشبط فيه بحال جهدنا من الكحله وتجمعات علينا جوقه كبيره وفسدنا الحفله المول السينما والناس كلهم كيشوفوا فيا. اش غادي نعاود لك ومنين نبدا ومنين نتمو؟ ولا انت في الخير؟ قالت لك نمشيو اسيدي نمشيو الفاس نشوفوا لالا شابه زعما امي. دخلت عليك بالله كيف نقول لامي نقول لها هذه مراتي ها منين جبتها فين سويرتي ربحتها؟
1: قول لها هذه مراه مكاويه من مكه المكرمه.
0: ايه من ايام سيدنا عثمان بن عفان. اضحك اخويا عدو اضحك عليا واتك الضحك. كانت نقافه كتقول ها الحوت البوري ها الجبن الطري وهي مخبيه لعيشه قنديشة اخت الشيطان. كان كيخصها تقول هل كاهينة هل كراكودين. ايه وفوق هاد المصايب كلها يا خويا وفوق هاد المصايب كلها يا خويا باللحية باللحية يا خويا عدو. امرأة باللحية وشايبة وكتحسنها كل نهار بالشيتة والصابون على القاعدة.
1: يا لطيف يا
0: لطيف. ضحك ضحك يا خويا ضحك.
1: ايوا دابا عريضات الوالده لالا شامه بغيتك تعاونني وتوقف معايا.
0: فاش خاصك شي فلوس؟
1: لا لا لا الفلوس ها وما انت شوفها 40,000 ريال.
0: ومنين جاتك العفريت؟
1: دابا نحكي لك دابا نحكي لك. قلت لك دابا الفلوس موجودين غير قولي اش عملتي لي في المساله.
0: اين مساله
1: ديال الزواج؟
0: قال لي عقلي لو كان لقيتي لي شي 80 لو كان يا سيدي لنا ما هو نوطيها من القبور وجبتيها تودني بها في الحلال.
1: ياك ايوا على الشيطان انا قال لي عقلي ما شوتك شي تعاوني.
0: باغي نعاونك ولكن الا تزوجتي انت بنتها هي غادي نبقاو هنا ما عندنا لاين من الرباط.
1: يوش قال الله فيها المراه والدار والفلوس ولك الهنا والسرور.
0: ايوا بالنسبه ليك انت غادي تواتيك اما بالنسبه لي انا الحكم بالاعدام وبلا استئناف. هو هذا الحكم بالاعدام اللي منعنا منه معمالي الكيف انا طحت فيه بوحدي وفي شكل اخر.
1: دخلت عليك بريضات لالا شمع عاوني.
2: ها انت يا سيدي راه هو مقيوم.
0: غير نزلي دابا حنا نصابوا راسنا. غير سيري يا اشرب اتاي ديالك.
1: ايوا خلينا دابا من اتاي. قول لي دخلت عليك بريضات لالا شمع.
0: والله لو كان صحتك الخبر لالا شمع زوجتيني بهاد لالا كطابه لو كانت تحسن لك بلا ما لو كانت عمل لك السم في السم.
1: ايوا هي قول لي دابا انت راجل محسد وخلاص.
0: علاش غادي نحسدك؟
1: ما بغيتيش تخطب لي اخت مراسك
0: بنتها. قلت لك ماشي اختها بنتها بنتها
1: بنتها ولا اختها. واذا كانت فيك شي انسانيه خاصك تخطبها لي.
0: واخا سيدي ما عندي ما نقول نخطبها لك انجازي شرك بالاحسان.
1: واسمع بعدا
0: حليمه حليمة. واش من حليمة ما يتزوج بها غير اللي سعد الله.
1: ايوا هي انا دابا سعدني الله
0: موحا.
1: وهي قول لي انت ما باغيش.
0: لا سيدي باغي غير بقى على خاطرك غادي يسعدك الله غير كون معني وانا غادي نكون من جهتك.
1: قول لي بعدا اي جاتك هاد مولاتي الجلابة
0: واش اللي لابس ولا اللي معلقة؟
1: معلقة بزوج انا ما شفتش المعلقة.
0: عاد شراتهم لي حسب ما قالت لي.

0: لكن في الحقيقة كانوا عندها من أيام شي مرحوم. أجي بعد تسجلي في واحد مولاي السلعاب. زيدني يا كيجك.
1: تضخيم العظمة
0: يا وادي هاد المكانة ديال الطوق. ها مكانة زمنية في شي شكل.
1: أنا اش كدعاك؟
0: أعطتني واحد مولاي السبسيم ذهب وبالمجادل للحرير ومنبت بالصداف. قالت لي هاد السبسي ديال المرحوم كان مولو رحمه الله بديك العشبة.
1: وفين هو هاد السبسي؟
0: اصبر نجبدو لك تشوفو. هاتا الحبيب ديالي تنزه لي في هاد عز السباسة. شحال تقول في عمر هاد السبسي؟
1: يا راه نشوف. ايوا شحال؟ 10 سنين.
0: هذا على ما كتقول لا طما. اما هو مكتوب في التاريخ من عام 1941. ايه شوف لي لا طما باش كانت مزوجه ومازال عندي الحجاز التاريخيه والتحف النادره بلاتي.
1: اش تما؟
0: شوف لي هاد الجوزه. ها هادي جوزة ديال التنفيحة مصنوعة من النقرة والذهب الخالص. وشوف لي عاوتاني هاد مولاتي الشكارة وجدولها. ها؟
1: أه؟
0: إيه فكرتيني مازال ما وريت لك المطوي.
1: المطوي؟
0: بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي. أنا أخي شوف لي هاد المطوي ديال كيف. ها؟ أتأنتيك؟ أتأنتيك الكبير؟ أنت شوف لي هاد الخيزرانة.
1: إيه شكون هي؟ اللي جابتنا اتاي؟
0: لا هذيك غير يا منى المتعلمه وراها مخطوبه لسالم.
1: سالم
0: المتعلم واحد بلاي الله المنزل.
1: شكون
0: المتعلم؟ كيف دا كيف قصني ويقطر عليا الشمع. راجل الشرفه المزوج بالعجوزه الشقفه وكيحكي لي عليها شي قصص. ونزيدك حاجه اخرى، رانا هو راجلها الثامن عشر.
1: كيفاش؟
0: وهاد سالم عنده الحجاج والمراجع والمستندات. غير فضل يا من هاد الهضره والسيدي في هاد الحريره رانا غادي نطرطق يا خويا. يا
1: دابا خلينا دابا من هاد الهضره تاع الدلو. كيفاش غترد عليا الخبر؟
0: غير يدوز العصر بشويه انا نخلط عليك السلع عايني في قهوه شخشخ. يلا نوض سيدي الله يمسك علينا وعليك.
1: ساعه ساعه
0: ساعه مبروكه.
2: ويش الشيطان خليتي الراجل يخرج بلا ما يتغدى عندنا؟
0: لا لا لا ما بغاش يتغدى. ياك ما كنتي كتصنتي علينا؟
2: لا لا ما فياش داك العاده يا نور العيون يا شاغلني.
0: يا نور العيون يا ظلام العيون امبرنك عليك. كمل عليك يا العقروجه.
2: اش كتبرقم؟ اش كتقول؟ قول لي.
0: قلت لك يا نور العيون يا شاغلني.
2: ها
0: هات السعد صاحبي راك يخطب لنا حليمه بنتك.
2: بنتي حليمه؟ لا لا لا حليمه ماشي بنتي، حليمه اختي. وعلاها انا قد اللي تكون عندي داك البنت عندك يكون حتى انت عمر لك دماغك داك الجن ديال سالم بالدعايات ديال الكذوب.
0: علينا على الله على اصحابك. انا كنثق بداك عدو الله واخا يقول لي اللي قال. كنعرفو كذاب ونفرضو ونقدرو حليمه بنتك. اش بغا يوقع في ملك الله؟ انا راجلك وانت مراتي. بغى اللي بغى وكره اللي كره. مالك خوف انا يا عمرو له دماغي؟ اللي كان صار مات الحوت وصل الله عليه الخل.
2: ربي يخليك ليلي يا شماعة شاعلة عندي في البيت.
0: يا العقروشة غني عليا وتيك الغنى.
2: يحاسبني الله إلا غير شفتك عجبتيني ودخلتي لي في قلبي. يا ساكن في قلبي خفت عليك من نار القوية تشعل فيك.
0: صافي كملات يا مزيان مزيان. يا دابا بركة عليا من القروح وقلت الروح. خاصك دابا تبداي بالسلامة والعافية تصلي وتشري التسابيح وتبداي تخرجي شوية ديال اللطيف.
2: ولكن أنا مازال ما نقد التسابيح ما قد لطيف. وش جابني لشي تسابيح؟ ملي نكبر ونرجع قد التسابيح نعمل التسابيح.
0: يا عاملة معاهدة الأمن والسلام وعدم الاعتداء مع سيدنا عزرائيل. نوضي على لالة عبد الله واختني عليك من المزاح.
2: شوف يا الزين ديالي ما نبغيكش تطيروا لي. راك ملي كتبدا كتهضر معايا في هذا الموضوع كتولي لي قبيح.
0: يا دابا خلينا من هذا الهضره. اش قلنا في قضيه حليمه؟
2: انا ما عندي ما نقول. انت هو مول الدار هنا وانت بحال باها.
0: ما بحالش يا ودي الله.

0: هذيك.
1: ايوا علاش شحال في عمرك؟
0: 32 عام ونص بالحق انا بالمفيد.
1: ايوا لو كانت زوجتي ملي كنتي صغير لو كان ولدتي قدها.
0: ايوا ما علينا شي دابا غادي نقول لصاحبي عدو.
1: ايوا قول له اللي بغيتي، البنت بنتك وانت باها، واليوم انت اللي هو اللي كتحكم في هاد الدار في جميع الناس اللي في الدار. بصاب غير تكون فرحان وعلى خاطرك يا نور العيون.
0: ايوا هي دابا غادي نعيطوا لحليمة وندويو معاها. جبال الله بالظالم الاخر من الجنة والناس، حليمة واش من حليمة؟ هو اللي صدقات له هاد البيعة وشرية. انا مول الدار هو غادي يفوز بالسبعتاشية. انا مول الريح الغربي البرد، انا مول القشور هو مول الجهر، دابا هو مول الدار الحقيقي. سمعي تامر.
1: نعم.
0: انت اللي خاصك تكلمي في الموضوع مع حليمة.
1: ايوا حليمة ما عندها ما تقول، انا اللي كنحكم هنا وانت اللي كتحكم فيا، واللي بغيتي انت هو اللي يكون يا سيد الحاج عليه. يا نور العيون يا شاغلني.
0: الله الله، اللي كاين هو انا وانت وحليمة بنت، كنا غير بياض قفضة ما كبيرة كيلعب فيها واحد اسمه عدو، هو في الحقيقة راجل بساتو.
1: اش كتقول؟
0: الا فاتك الكلام قول سمعت، والا فاتك الطعام قول شبعت، واللي بغى مازال يتبع حكايتي القصة راه باقية طويلة.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Ödülü ver.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: زوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
4: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
3: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
4: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
3: يعني مؤهلين أكثر.
4: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة. بعد الإعلان عن

0: مباراة والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورئيس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس ولازيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي
0: الحال.
1: أم
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة الملامح الدخول. يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي، نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم ان
0: نعم
1: اصلا هم. طيب مزيان، فرصه هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشره للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخل يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا
0: نعم،
1: المهام.
0: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم.
0: المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دول. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية، وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: أشنو هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني للطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية،
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة الروافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل.
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله
1: الداخلة
0: إن شاء الله، لما
1: والأيام.
0: لا.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنة سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك للمراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين، وبالتالي والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
8: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
9: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سيال صعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان، وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النسائي؟
3: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم